0: صباح الخير بلنا جات الحبيبة صباح الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة صباح الخير كمان لكل المسلمين من 23 ولاية وجاديان قاعدين في الخارج معروف كل يوم الأحد نقعد معكم في مدانة ساعتين من الساعة 8 إلى الساعة 10 تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 8:15 دقيقة النشرة الدارجية وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لدي الساعة 9 ومن الساعة 9 سوا لدي الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسيرت زوديتر طلب المستمعين تقدروا تنادوا الناس تعرفوهم قميتوا سوا سافرتوا سوا اجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة هنا راديو تشاد الساعة 10 بكمل برنامجنا هنا اليوم بخدمنا في مكانة الفن ديليجي ساموي كيوان كريو قدام ميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض الساعة 8 وتقريبا دقيقتين في إستوديو تروانا لأونا ما في كارتي جامانغاتو كومينا ديوز بارنا نسمان في العاصمة أنجمينا نمشي ونسمع اول فصل غنائي كم تكنيك
1: لوانا لباتات رجالا مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجالا العمات رجالا على اجملي هو المعلم خالي كاكي معلم عبد الله يا دول رجالا السلطان التجان العمات رجالا العمات رجالا على يولمي سيد دول الرجال البلا ما بمقري الدول الرجال

0: خمسه فات كذا رضي بدلنا كذا رضي زرع كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغرابه ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كذا رضي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلك طبنا القلب قد ضبط انقذ لي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفرس المتني الغمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدن دي كل من رجال يا ترجال أبا كربلا لي دول رجال كام بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجال كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مر دول رجال سلطان التجاني قل لك يا ترجال اليوم يا ترجال القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم العمات رجالة كم من يالبنا هذا البلام والجندو البلام الدنا كل دول رجالة سلطان التجاني العمات رجالة يا ترجالة شيخي جمين العاج انا جبن نمر دول رجالة
1: انا النوار
0: العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل ناجي الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجارة العميات رجالة يا ترجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن والما اللي مطمئن يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال ناضل ما جيت ولا كمان ده
1: عارف ليه
0: ولد الجد طلق للهم جا ضربت لابل ننزل را أبكر والألي يا ضربت لابل ننزل را شنو الشيخ دنا كاكسي ضربت لابل ننزل را على جباكر بش ولدنا
2: سمعنا سمعت الرجال في كل مكان نواكب الشعر الكبير عشان نبدأ لكم بالبلاغات اليوم فجر بلاغنا ودار عمر إدريس عمر أحمد محمد إدريس عبد الله رومان أحمد حسن موسى وزنب آدم زنوب آدم كلهم في جمعنا وطلبوا من أي إنسان أن لقي أو شاف أو كرب أوليدهم حسن أحمد محمد الولد عنده 10 و1 سنة مرق من قبل شهر ويحسب كان ما معروف الولد ده مهاجري الزلك اللي جاء خليه بيجيبه هنا في راديو تشاد فكان الزميل عمر إدريس عمر أو بوديل البوست البوليس القريب ليا أو كمان بناديهم في نموران التليفون 66-39-94-95 تيكو 90-94-10-6-70-9 نكرر عمر إدريس عمر أحمد محمد إدريس عبد الله رمان أحمد حسن موسى وزنوب آدم كلهم في جمعنا وطلبوا من أي إنسان أن لقي أو شاف أو كرب أوليدهم حسن أحمد محمد الولد عنده 10 و1 سنة مرك من قبل شهر ويحسب كان من معروف ما معروف الولد ده مهاجري الزرق اللي قال خليه بيجيبه للزميل عمر إدريس عمر هنا في راديو تشات أو بوديل البوست للبوليس القريب ليا أو كمان بناديم في نمرو على التليفون 66-39-44-95 تيغو 99-47-16-69 الولد الله يقبل لي أهلا بالعافية والسلام ده كمان بلاخنا ودار الحسين داود ببلغ بودار هنا أوليده الولد اسمه موسى الحسين داود عنده 36 سنة ولد ده طرشان مرك من البيت من يوم الأحد 31 مايو الأحد الفات من كرتي أنجالي دار السلام لابلي جلابية بيضة وقدمون كل أبيض فبطل من أي إنسان اللي جاو شافه أو كرمه في مكانه خليه بودي للبوست البوليس القريب لي أو بنادي في نمرة التليفون 65 64 26 60 63 32 30 61 أو كمان بدي مكان الجنرال محمد داود في أنجاري دار السلام وده كمان قريب من المسجد أنا بر الوالدين الولد الله بيقبل الأهل بالعافية والسلام فالأخنا وفا معلم حسين عبد الرحمن الإمام هارون عبد الرحمن معلم حسن محمد دوت معلم بلام إما حسين السياقة لوم الحزن ببلغوا لكل الشيوخ كل الأوانات وكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي بوفاتنا أمم وأختم خجو بتحسنا أمبالو

لكل الشيوخ، كل اللوانات، كل البلامات، ولكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل الهلال المجاورات بوفاتنا أمهم وأخوتهم خجو بيت حسنة أمبالو ماتت يوم الخميس، وسرعة تبقى مباكرة الاثنين في أجايني اللي بلاما هيسيني بدرمان كانتون مدياغو الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. بلاخر 40 موسى هارون دنا هارون عمر عبد الله عمر عطية وموسى حسين خير الله عبد الرحمن وعبد الله عبد الرحمن. وبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون سرق إلى 40 يوم أنا بنيتم وزوجتم ختارة عبد الرحمن تبقى أم باكر الاثنين في دقيل كبير في بيتنا موسى هارون. بلاخنا وفى عبد الرحمن قجا ألقوني آدم محمد تبلام جد محمد دلوك دلوك عمر هارون حسنة موسى ساكن نوم الحزن ببلغوا لكل الأهل إن الدقنة النولة الحوارتي الألوان أبو خدير ولاد إيسي الخزام البنسيد البنوايل السلامات الوداي الكوكا القانمبو البلالة القران والزغاوة ولكل الأهل البر والداخل بموتنا أبوهم مالهم قجة الدابي مات والأمس الجمعة وسرغة تبقى اليوم الأحد في البيضة تراب المساقط اللي بلا مجيدة محمد دلوك الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحم ويدخل الجنة. بلاخنا كرامة هامي ترامات السيد رماد الهاج الشين خالة بلاما علي كيار الهاج آدم دقور جبرين جبرين رماد حسن عبد الله ميمون عبد الله لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل برجوهنا أخوتهم من المملكة العربية السعودية وكرامتها كمان تبقى اليوم الأحد في مبتة اللي تبلاما بلاما حسنة إيسا اللمين صوصل أحمد محمد هليكي طاهر جبرين أبكر آدم لهم الفرحة ببلغوا لكل الشباب في أبديدي بشارة الشباب في التيتل الشباب في كلكليات الشباب في نيمري الشباب في بدرك الشباب في أبديدي شرفة الشباب من الشنفريات الشباب من السكولدي الشباب من الكلكليات الشباب من الجهول الشباب من انجرغوموتو ولكل الأهل البر والداخل بعروس أنا ولادهم وأخوهم عبد الرحيم محمد تهليكي على روس بقى اليوم الأحد والعزومة مباكر الاثنين في عبد الريق وصور هلي تبلامة آدم حسنة. الساعة 8:12 دقيقة نمشي لمكنة الفن مع المهندس ساوي كيوان كريو أيوة غزال الحي. صباح سعيد وصباح جميل لكل الناس اللي حاليا خابطين الإزالة الوطنية الشادية خاصة الناس الكبار والناس العزاز وجروب غاديو تشاد وأنا مال عزاز وأنا ما فوق الرأس نقول لكم صبر خير من الإزالة الوطنية الشادية.

0: مستمعين سماعة راديو تشات في كل مكان الساعة 8:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. صباح الخير.
1: صباح النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله إليكم. نشرة الأخبار الصباحية إن اليوم يوم الأحد يوم 17/6/2026. النشرة نبدأ لكم بالعناوين. الأستاذ الكبير إدريس محمد ويا كان فتح رسميا أمس يوم السبت. المناسبة دي رأسها الوزير الأول كبير رهن الحكومة السفير اللمي هالينا. الوزير هنا الثروة الحيوانية عبد الرحيم أود الطيب كان حضر أمس بالاحتفال باليوم العالمي هنا اللبن وقامت بيع المجموعة هنت التحالف اللي بيسموها اللبني المحلي. وتسمع أخبار أخرى. بعد ما سدوا 6 سنين وقاعدين بعد الفوقة الأستاذ إدريس محمد ويا فتحوا رسميا أمس يوم السبت. المناسبة الرسمية كان رأسها الوزير الأول كبير رهن الحكومة السفير لمي هالينا ومعايا الوزير هنا الشباب والرياضة نائر أبكر الرئيس الفيدرالية الشادية هنت لعب البال طاهر أولي حسن وكثير من الأعضاء هنا الحكومة. أكيد ما شال الكلام بالمناسبة دي الوزير هنا الشباب والرياضة أكد بكون الأستاذ إدريس محمد ويا فتح بابه لتاني مرة للرياضة وده فرح كبير للناس اللي بيحبوا الرياضة. وأكد بكونه أنفلوب واحد أنا قروش قيمتها بتساوي 60 مليون أنا فرانك سيفا كان أنطى رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس دي بيتنو للرياضيين ف30 مليون دلساو اللاعبين هنا البار عمرهم أقل من 18 سنة هنا بلعبوا بسكيت بال اللي كان فازوا في الشامبيونة الإغليمي رقم 4 و30 مليون آخر كمان أنطول الفيدرالية الشادية انت الصراع بسمو تاكواندو فالجماعة دول كلها كان شالو أو جابوا ميديات 2 هنا برونز في تشاد بعد المباراة الإفريقية. ونذكركم بكونا بيجي رسميا في الافتتاح ده لإبهانا بال بيجي بين فريق هنا إغلون وفريق هنا أس بي سي وفي النهاية كمان الفريق هنا أس بي سي يعني غلبه لفريق هنا إغلون بهدفين مقابل 0 وبده كمان أنطو الجائزة هنا المباراة هنا أنجمينا. بقت أميس الاحتفال بقي احتفال أميس هنا اليوم العالمي هنا اللبن. المناسبة دي كان قامت بها وقام بها تحالف اللبني المحلي. المناسبة رأسها الوزير هنا الثروة الحيوانية عبد الرحيم عواد الطيب بحضور أنا كثير من المعزومين. تفاصيل الخبر نسمو مع فاطمة عبد الله بركوم.
2: عشان يحتفلوا باليوم العالمي للحليب الكان نظمتها جمعية الاحتلاف تحت عنوان القاعدين ننتجوا ناكلوا محليا ودل عشان يوضحوا للناس أهمية عن الحليب في بلدنا تشاد عشان هو يعتبر واحد من العمود الأساسي للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية ولعشان يواجهوا التحديات المرتبطة بكيف يحافظوا أكل هنا الحليب المحلي. كلم منسق مشروع دعم الرعي بنجول بي سيامبودو في التزام هنا مؤسسته القاعدة ترافق وتساعد الفائلين في بلدنا تشاد في وقت حان تطوير السلسلة الإنتاجية. وقت ما شار الكلام وزير حان الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم أوض الطيب كلم في أهمية حان المبادرة القامت بها الجمعية وقال
3: هسا الناس النظموا هيني سووا الجمعية هنام سموها لبننا هلالنا ولا لبننا هنانا ده الناس اللموا ده بهم هم ده نقدر نمشي قدام سي أنا ندور نسوي مساني كبار أنا يسوي لنا لبن كثير أشاديان كلها يشربوا فوقه لكن إلا نبود نخدمه من تيد قبل نمشي الخدمة من تيد ده هاسا هم ما أنينا كل الناس ناقدين بخدمهم في إليفاج في نفس الإطار ده يخدموا سوا عشان نمشي قدام ليه نمشي قدام ده بدور جهود شغل كبت تبدا بهايين كبس القده هو ما في الا بدور تعب شيا والتعب ده كان زول تيبدا تنجم لك قدام.
2: نذكر بكونه المناسبه دي تزيد القوه في الانتاج الوطني والسياده هند التغذيه الوطنيه المستدامه في تشاد.
1: فاطمة عبد الله يبركو الأعمال هنا الملتقى رقم 13 هنا العمال هنا الميزانية هنت هنا الدول هنا إفريقيا المركزية العمل دي كان كملت أمس في فندق هنا الصداقة المناسبة رأسها المدير العام النائب هنا الميزانية في تشاد صالح أبكر زين. تفاصيل الخبر نسمو مع عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
4: 3 أيام متواصل ناقش فوق كبار المسؤولين عن الميزانية وخبراء الماليين وممثلين المؤسسات الإقليمية والدولية والشركاء الفنيين في أهمية التعاون المتواصل الإقليمي في جانب إدارة المالية العامة. وفي وقت كمالة الملمة كلموا المشاركين في خسدين تشاد وشكروا منظمين المنتدى الأكدوا بكون أنتهم الفرصة السعيدة وبادلوا الخبرات والتدريبات الناجحة لسوين ونفذين الميزانيات العامة بجانب قوين الشفافية المالية لتطوير مراحل المراقبة والحمولات تخص إدارة المخاطر المالية في جوهرة التغيير الأموال الإقليمية والدولية. المشاركين في الدورة بعد ما كملوا الخدمة قدموا توصيات أهم منها واجب يتواصل التعاون بين الدول الأعضاء ويقووا برنامج ليطور معلومات الكوادر القاعدين بخدمه في جانب الإدارة وده كل كي لعشان يدعموا الشراكة بين الحكومات والمؤسسات عن الأموال الإقليمية والدولية ويحققوا الاستقرار الاقتصادي في المنطقة الإفريقية. كمن جانب المدير العام النائب في وزارة المالية والميزانية الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي صالح أبكر زين في وقت كلامه الرسمي لنهاية خدمات المنتدى طلب من ممثلين الدول الشاركوا خليه يلتزموا في استمرار العمل الجماعي لعشان يجددوا برنامج المالية العامة ويطوروا أسس المصداقية والحكم العديل. نذكر المستمعين في وقت المنتدى بقت مشاركة وفود من 19 دولة من إفريقيا الوسطى وإفريقيا الغربية.
1: ظروف أيوب عبد الكريم في إطار هنا المواعيد الكبرى المدرسة الوطنية هنت الإدارة هنا كان نظمت أمس مؤتمر نخاش على خطوة تحت عنوان محاربة هنت الرشوة بنا هنا إدارة فعالة في خدمة هنت المواطن بواسطة هنا الحكم الرشيد. المؤتمر ده كان جنبية المراقب العام أنا السلطة المستغلة هنا محاربة هنت الرشوة عثمان عبد الرحمن جوجرو. تفاصيل الخبر نسمو مع حجح وحبيب عمر.
5: في جانب نشاطات البرنامج هنا المواعيد الكبيرة الكان دعت فوق المدرسة الوطنية هنت الإدارة بينظمينا والهدف منا يستضيفوا كبار هنا الشخصيات الوطنية المعروفين ويفتحوا فرص هنت النقاش في القضايا اللي عندها أهمية كبيرة. في دا بقى المؤتمر الصحفي الكان قدمه المراقب العام هنا السلطة المستقلة البتحارب الفساد عثمان عبد الرحمن ودالي عشان يهاربوا الفساد ويبنوا إدارة بتخدم يوميا للمواطن وده من خلال قوين الحوكمة الرشيدة ورأس الملمة المدير القديم المكلف بالعدل والمراقب العام القديم هنا السلطة الدكتور يوسف توم الكان وضح بكونه ظاهرة هنت الفساد في الوقت الأخير بقت بالهين كثيرة ومنتشرة في كل المؤسسات هنت التعليم والإدارة وهي بتمثل من الحمبولات اللي بتعطل الجهود هنت الأدلين عن المؤسسات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. المراقب العام عن السلطة المستقلة اللي بتحارب الفساد عثمان عبد الرحمن حج كمان في مسألة هنت المراقبة الصارمة وتطبيقين عن الشفافية وسيادة هنت القانون. عبد الرحمن طلب من الجدار قلي يصله الإدارة العامة من جانب قدمين نموذج إداري بخدم في الكفاءة وبخلي المواطن بخدم في الخدمة أما الهم الرقبتة الأساسية. شدد في كلامه وقال من الضروري يسهل الإجراءات هنت الإدارة ويوسع الرقمنة هنت الخدمة ودا لعشان يحسنوا البيئة هنت الأمل في لب المؤسسات ويقووا القدرات هنت الموارد البشرية، وكمان هج في الدور هن السلطة المستقلة البتحارب الفساد في جانب هن الوقاية، وينشروا الثقافة هنت النزاهة والشفافية والتوئية خاصة في الخطورة هنت الفساد وكيف بأثر في التنمية الوطنية. نذكركم بكونه في كمالي هن المؤتمر قدم المراقب العام هن السلطة المستقلة رسالة للطلاب هن المدرسة الوطنية هنت الإدارة، لأن هم النكتة الإدارية هنت المستقبل هن بلدنا تشاد اللازم تبقى عندها النزاهة وأخلاقيات هنت الوظيفة وتزرع قيم هنت المسؤولية والشفافية الهي من البداية والأساس.
1: أجهوا حبيب عمر، آخر خبر الرئيس أنا اللجنة هنت الله نقل في لب المدن اللجنة اللي تابعة لميري هنا العاصمة نجمنا سيد قادنجار رودري كان صوى نقطة صحفية أميس الله صباح في المغرب هنا الأونما، وفوق كمان حجاب مخصوص الأعمال القائمة بها اللجنة متعلقة بالإجراءات اللي شالوها عشان يضمنوا التنظيم هنا اللي نقل في لب العاصمة أنجمان. خلينا نسمعوا لجبرين محمد جدي دا عضو هنا اللجنة يورينا شنو القرارات اللي كان شالوها.
6: الكوميتي الملتي سيكتوريال ده مكون من وزارة النقل ووزارة الأمن والهجرة والميري سنترال وما الناس السنديكا. الكوميتي ده واجبة شان ينظم الترانسبور إيرفين، والكوميتي ده شال قرارات. القرار الأول تنظيم هن المينيبوس والتنظيم هن التاكسي والتنظيم هن الموتو تاكسي. تنظيم هن التاكسي والمينيبوس أولا بأولا كل سايق أنا المينيبوس يشيل أجريمان، يعملوا الكارت بروفيسيونيل من واسطة الكوميتي، يعملوا أرقام في البورتير ده، أي بورتير هنا المينيبيس وهنا التاكسي يكون فوقها أرقام نمرو شان بيرميتر للناس بيدنتيفيه فوقها. ده قرار عشان يجهزوا فوقها تنظيم هنا الترانسبور انتر اوربان. وفي القرارات ده الموتو تاكسي كمان نفس الحكاية، أول بأول يشيل أجرما، ثم ثانيا يصير كارت بروفيسيونيل، وبعد الكارت بروفيسيونيل يلبس الكاسك. وفي ده وزارة النقل وزارة الأمن مع الميري والسنديكا على حسب الاتفاقية لجيودة الأجريما هنا التاكسي والمينيبوس نقصوه من أسعار الأول ده، ونفس الفي هنا الموتو تاكسي ده جهد من الوزارات والكوميتي هو عمل فوقه، وخاصة كلام هنا الكاسك الكوميتي غرر عشان يقولوا لبسين هنا الكاس ده يعني هسا ما جبريا لكن يكون بروغريسيف، بالتوقيت يكون الموتو تاكسي يلبس الكاسك ما بتجهيز مع الناس هنا السنديكا هنا الموتو تاكسي. بعد ده نشوف في الأوقات ده نمشوا كيف نجهزوا هنا الكاسك يلبس. قلنا للناس من هسا نجهزهم عشان يكون لهم تدريب ويكون لهم توئية سانسيبليزاسيون.
1: زال المسلمين في الاسرين الساعة 8:28 دقيقة بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الأستاذ إدريس محمد ويا فتحه رسميا أمس السبت بعد ما كان قادم بعد الفوقة عندنا 6 سنة من سنة 2020. المناسبة الرسمية كان رأس الوزير الأول كبير هن الحكومة السفير ألماي هلينا. الوزير هنا الثروة الحيوانية بروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب رأس أمس المناسبة هنت اليوم العالمي هنا اللبن. المناسبة دي كان نظمتها التحالف هنا اللبني محلي. وصمود وأخبار أخرى دي النشرة الكتبة لكم عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم حجاه وحبيب أمر وفاطمة عبد الله بركو قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا سانوي كويان كريو. شكرا متابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا سمعت راديو تشات بعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها الزميل مطر حسن بن علي وسمينا محمد علي الدارسلة وجواد البيلي جواد البيدي الأصيل من جغرافيا. أنا ودعي نرجع للسيدو عشان أقول لكم البلاغات البلاغين المفضلين. بلغنا فرحة مكاي جدة بشارة جدة بشير خالة ويوسف أبا لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بعروسنا وليدهم وأخوهم مكاي جدة. العروس تبقى اليوم الأحد والعزومة مباكرة الاثنين في طامو اللي تبلاما إما آدم جبرين حسناته بركة محمد لهم الفرحة ببلغوا لبلامة جدة محمد بلامة أخونا جبرين سلطان ميد محمد ميد محمد الشوكة الإمام موسى الشوكة أبكر أحمد حسين جبرين بابا محمد ممدو بكر فكي أحمد معلوم إما دبيتي الصالح ممدي حسن لنا حسيني محمد أبو أوى أبيسو تاير جبرين حسن موسى حسيني جبرين أبكر والشباب نسولي إدريس دنا والشباب نمردو يايا نصر جدة نصر خالة دقوة الشباب نلبيط ماما إدريس ماما إدريس إدريس أخونا والشباب نجوغانا قنبو آدم والشباب نمسكبو عبد الله خالة حامد رماد مالم عبد الله الحاج السلطان الإمام التوم دنا خليفة عبد الله قصرو هارون أمباري وشباب من أمبتا دلقي بول أكا أبكر علي وشباب من الرنجاجي ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بأروس أنا جبرين حسناته الأروس يكون يعني الأروس بقت أمس السبت والأزومة اليوم الأحد في بلت قريضايا هلي دلقي موسى آدم الساعة 8:39 في استوديو تروح أنا لا أنا ما في غادي جاتنا في كاتي جابانغاتو نمشي ونلقى الفنان حمد الجبري هدية خاصة للشيف الكبير أبادة من ديك إنديك الأفية أبادة مي وكل أسرته من شدر من شهر 30 أشتا بكر موسى بجسر نقول لك صباح الخير جوائر الشمو آدم هو إدريسة أشوف علي هارون أجيدة دقو طاهر درم العريسة الله يدن آدم كلكم نقول لكم صباح الخير منا غدوة الشهر متابعة سعيدة.

بعد ما سمينا الفنان الكبير نرجع لبلدنا تشاد تبلد توماي نلقوا الفنان الراحل تشاد الكبير إيسا موسى الشتيلة. هدية خاصة للناس الكبار وناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشاد في 23 ولاية. أنا بلدنا تشاد بلد توماي. إيسا موسى نقول لك صباح الخير وكل أسرتك منا راديو تشاد كمي تكنيك.

مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة اتنيها تتشدد في أبحر الفايلة روحي لي بيشانة لدربك الشايلة روحي لي بيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف في حرارة الجايلة.

بشانا في دربك الشايلة وقلبك يشتي حراس الليلة حراس الليلة حراس الليلة

Sawa sawa fi isi do truana la ona ma fi katia javangato komina na deuxième ana nusuma fi la sumati anjamena del wakida tel go foga barnamij kum al isbu'i ma yatlubuhu al mustami'un lil mustami'at concert des auditeurs طلب المستمعين تقدر تنادوا تسلموا الناس تعرفوهم جمعتوا سوا سافرتوا سوا واجتماعهم في اي مكان سوا بواسطة هنا راديو تشاد وده تنادوا في نمرة التلفون 1-61-53-50-61-53-20 نمرة واحد بس هنا اتصال اثنين نمرة اخر تكتبوا SMS بالرسالة بالفرنسي او بالعربي هنين نترجم لكم 66-24-15-89 66-24-85-89 Tigo 93-33-24-14 اكتب رسالة بالعرب الصحيح والفرنسي النورمال وانينا تحت خدمتكم الساعة 10 سوا سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات وبشيل الأبيلات والأغاني الجميلة ساوي كوان كريو في مكنة الفن في إدارة البرنامج الخبير الكبير عبد الله التوش قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض الساعة 9:02 قبل ما نشير الأبيلات أول نمشي نسمع الفنان الكبير سيد خليفة هدية خاصة للناس الهالية الكابتيو برانشي راديو تشاد وصوب كريدي وقاعدين بورديونا نقول لكم صباح خير من العاصمة أنجمين كابتنين

0: الو
1: الو
0: الو مرحبا يا انت معانا ومن وين؟
1: جاني سير رماد ابيض.
0: مرحبا،
1: كيف حالك اخوي؟
0: بخير. كونسيس مانغومبو
1: وين اخوي؟
0: كيف الحال اخوي؟
1: كيف السيها؟
0: بخير والله. العيال كويسين؟
1: والله كلهم بخير يا اخي.
0: تقول صباح الخير لي يا تو.
1: نقول صباح الخير لي انت وكل اسرتك.
0: ايوه،
1: والتكنيسال قاعد جنبك. محمد ادم. تمام. محمد.
0: ايوه.
1: شريف عبد الله. كل اولادي ان شاء الله نقول لك شكرا. عشان الراديو ده يعني مستمعين حق كثيرين.
0: نعم،
1: ممكن نخفف لهم ده بقى عسل. وشكرا كثير في
0: جانب. شكرا كونسي عثمان غومبو وكل اسرتك الكريمه هناك من كاتيا كوتي. شرفك ومن الديز مان عثمان. نقول لكم صباح الخير واحد جميل من غاديو تشاد. ادونا في نمرو انا تيغو، نمرو انا تيغو الارتيل 66 انتناكو فقط. اكتبوا اس ام اس رساله بس. الو غاديو تشاد.
1: الو السلام شيخ تجاني سير رمات.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: محمد ادم ولا يا تو؟
1: اكيد من الاكلار.
0: محمد ادم كيف الحال اخوي؟
1: الحمد لله تمام.
0: تقول صباح الخير لي يا تو المستمع الكبير.
1: تحيه صباحيه لك انت وكل اسرتك بدون افراد.
0: شكرا.
1: وللمهندس.
0: نعم.
1: ولا بعد مساء ابو كلكل، وهناك بكر حسن بخاري، وهناك بابيار وابو ليال.
0: ايوه.
1: ونقول تحيه صباحيه هناك لكل سكاننا بالاتاري بدون افراد. وهناك لكونسي عثمان غومبو من قدي شرفه ومدحلو جو بنجو.
0: نعم.
1: دار درما هناك.

0: تريف عبد الله من مساجد وهنا كمان ساكيما موسى وفن محمد لاشنواز وهو إدريس حليمة إدريس حليمة عثمان فن هناك شوف علي هارون سمها محمد
1: وأخيرا
0: أجاسير أجادية 100% وهناك محمد عمر من فرشة وأخيرا ما ننسى إلياس أبغر في الدواء ومسالي عثمان وكل المسلمين بدون
1: شكرا كثير المسلم الكبير محمد آدم من هلال الكليرك نقول لك صبر خير منا غدي وتشادة أحمد أبكر الدباي أبشنب ولد أبشنب نقول لك صباح الخير يعقوب محمد أطي أم سيلوف جنرال قجة بشارة ألو غاديو تشاد
2: ألو
1: ملك الملوك من مدينة كسير الكاميرونية الجميلة
2: أكيد أكيد مدينة كسير الكاميرونية و
1: مجاورة للعاصمة الجميلة نعم
2: اوكي قبل كل شيء نقول تحية صباحية لك انت وطرتك
1: شكرا
2: انا دعوف كده راجو عليه مازوم غير ولا مازوم ما في
1: انا عليهم ما في مازوم عزمنا نادم واي وعند عذر شرعي كان خلاص ما قدرنا عندنا نادم اخر
2: لا لا ما في اي مشكلة ان شاء الله اسبوع الجاي
1: باذن الله
2: ان شاء الله يجي
1: ايوه
2: قبل كل شيء نقول تحية صباحية لك انت وطرتك
1: شكرا
2: ونقول له تحية صباحية لجراند بري محمد آدم جميلة تاير درما
1: أيوة
2: ونقول له مبروك لسليمان آدم هناك من يوروبا ري عبدو آدم تيرتيد وموسى دوكتا محمد كتابي وعبد الرحمن الكبير وجكر محمد حسين وكونتي عثمان قنبا من قد شرفة وحسن أحمد كبيرنا مع زوجة أبتلابي عبد الرحمن حسين كلاندوما انترناسيونال ونور آدم تاكسيمان ونور حسين وقنبا عمر وعمر قنبا وهناك من انستغرام فري ادريس مكايل رمضان من دوبا ما يالا وزوجتا
1: ايه
2: ونقول له صباح الجراند فنيا سيد امال رنيسانس وايجا محمد عام الشيخة
1: ايه
2: المريض اشوف علي هارون وسمها محمد البرينسيب وعيشة محمد وظهور ايسا لون الدهب وجراند الجاكي للشادية وزميل الشريف عبدالله من مساجد
1: ظهور دي قادي
2: و ظهور قايدة
1: كيا طولا
2: مسلمين قايدين ترى هم قايدين متابعين برنامج وقت بس ما في
1: شكرا كثير
2: وما ننسى زميل الشريف عبد الله هنان من مساجد وغران فري امباسادير رجان هارون جبرين وغران فري محمد احمد عبد الكريم حبيب الكل حسين هارون والبقرو وهناك نجيب مهيد من بنغور و من كوربو
1: يا اخويا جيمي
2: أكويا جيمي من كوربو والحاج هناك من
1: الحاج زكريا من بيتكين
2: الحاج زكريا أكيد
1: نعم
2: وهناك ظل البيهيبة برتولونية الساد وثمانة ودالكريم
1: أيوة
2: وفي الأخير ما ننسى كل المكتمين متابعين برنامج
1: أنينا كمان ما ننسوك إنت لكن ما تنسى عبد الله إدنا آدم إندا عروس في أنقب شايب أزماكو ناسكوسي لكمبليو على راسو مالبا وكل المسلمين انا غاديو تشاد ان شاء الله يوم التريز تحضروا في انقب شايب عروسنا الزميل المسلم الكبير عبد الله دنا ادم الو غاديو تشاد الو
3: الو السلام عليكم طيب الفخامه
1: جاني سر مرضيه الداب الجمرو الداب الناير ام بين مكه والجزائر
3: اكيد انا
1: تفضل يا ماما
3: والزوجي تهرم السليد عبدو وإيانا الزهور وجواهر وتزمين مجاد
1: تقارفني أحمد أبريكو جواهر هسكي مالا بيتكي
3: أنا مريضة بالجامعة
1: سلامات الله يشافيك إن شاء الله
3: اللهم
1: الله يشافيك وشافي كل المرضانين
3: اللهم آمين يا رب
1: نعم
3: تقارفني آداء جروب راديوشات أنا مال أستاذ أنا مال صفي الراس
1: نعم
3: وعلى رسم صاحب الفخامة الجامعي سر رماد محمود بكر حماد منصور حسن علي زادو
1: شكرا
3: المستشار التربوي عبد الرزاق البنون بدوي عادل إبراهيم أشر يسرى عبد الله هو علي
1: ايوه
3: حسين هارون والبيسور
1: نعم
3: علي زادو بنو سائر جرحة عالم أرخصو عبد الله دنا عالم الأريس

0: الو
1: الو
0: صباح النور والسرور، انت معنا؟
1: معاك وداك يا حسن، رئيسة جروب أبو عيشة من قوي.
0: من قوي، أيوة الرئيسة. تقولي صباح الخير يا تو.
1: نقول صباح الخير لأنت وأسرتك.
0: أيوة.
1: إشانا جواير السماعة، نتمنى الله يشفيك العادي.
0: آمين.
1: وأسرتك.
0: أيوة.
1: لآدم الخصوص.
0: أها.
1: لفديلة محمد زمر.
0: أها.
1: عيسى محمد زمر، هو محمد زمر.
0: أيوة.
1: لتاهر زرمة، لتاهر زروة.
0: أها.
1: لعسى محمد من غزطور.
0: أيوة.
1: لمريم نرندا من الجنينة زنكار.
0: أها.
1: لسليمان علي موسى.
0: أيوة.
1: لأشتا أسليك.
0: أها.
1: لعلي أنا الربيع يحيى.
0: أها.
1: أميرة يحيى.
0: أيوة.
1: وما ننسى يعطي أخي يحيى.
0: وأخيرا.
1: أخيرا ما ننسى كل المستمعين.
0: أنا كمان ما نسيناك أنت وما نسينا أسرتك وكل المستمعين اللي قاعدين يتابعونا من قوي. محمد داود، محمد ام دي ام، نقول لك صباح الخير من نغاتي وتشات. Awi, Congo démocratique. Groupe Yaklima Sabah Khair. Allo, Radio Tchad.
2: Allo.
0: Allo, marhaba, ya toumane, ou minouen?
2: Mouakou Fadli Mohamed bin Goudji Barrière.
0: Fadli Mohamed bin Goudji Barrière. Fadli le mama.
2: Azoubé Gari.
0: Alhamdoulilah.
2: Laïla.
0: Aywa, salimi ya tou Fadli.
2: نقول صباح الخير لأختي خالي عايشة ماما.
0: أيوة.
2: وفاطمة خالتو ماما.
0: أيوة.
2: حسين ماما.
0: نعم.
2: والخالة العزيزة فاطمة ماما.
0: أيوة.
2: أمي خالية خالتو ماما.
0: أها.
2: وما ننسى كل المسلمين.
0: أنا كمان ما نسيناك أنت وكل أسرتك من جوتي باريار ومن جوزا باري، نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد. صباح الخير شريف عبد الله من المبارد، سمها محمد لا برنسيس ان دي ديمبي، سادي ابو بكر 4x4 فور مي اكزاكت نجمنا 24. الو راديو تشاد. الو. نعم يا تمانة.
3: اهلا وسهلا. عبد الجالي.
0: من وين؟
3: تراب.
0: تراب وين؟
3: بقرو.
0: تراب بكرة دبابة. يا واد سلم يا تو.
3: أول سلام لصهيب بجالي.
0: أيوة.
3: تاعي تسيسين جمينة.
0: أها.
3: بجالي.
0: أها.
3: أشتا أحمد.
0: أيوة.
3: أها إدريس أحمد.
0: أها.
3: كل المستمعين ما نسينا.
0: أنا كمان ما نسيناك أنت وكل الأهل والحبايب هناك في بكرة. نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد.
3: أنا نقدم عليكم.
0: شكرا كثير. عنينا في خدمة المستمعين في 23 ولاية، هنا بلدنا تشاد، بلد توماي. طاهر ذرمة، أنتوني شيشة، ماما صالح عثمان في تفرات، بريزدان ماما جبرين. ألو غاديو تشاد. مرحبا.
4: الله يبارك في حالك.
0: الحمد لله يا تومان. ومن وين؟
4: معك أحمد إدريس بشير من شهر 60.
0: أحمد إدريس بشير من شهر 60 ديجيلو.
4: أيوة ديجيل شهر 60.
0: فضل أخوي.
4: أيوة مبروك العريس هناك فاطمة زين.
0: أيوة.
4: أيوة داير ربي تهاني هناك. أولا كيف مبروك لك أنت بأسرتك.
0: شكرا.
4: وهنا جدو محمد شقافات من تشمسورو.
0: أيوة.
4: هناك محمد أمين من قجة، عرف أحمد إدريس بشير، ياسر أحمد إدريس بشير، حسين أحمد إدريس بشير.
0: أها.
4: إدريس أحمد إدريس بشير، حمزة أحمد إدريس بشير.
0: أيوة.
4: زينب أحمد إدريس بشير وفاطمة كلاكو أحمد إدريس بشير وكلثوم بيبي أحمد إدريس بشير.
0: أيوة.
4: وهناك الرئيس جلال جبرين والرئيس إيسا صالح.
0: أها.
4: وهناك ما ننسى موسى هارون، وهناك في هناك كنتو السفيق حسين إدريس بشير، محمد أحمد إدريس بشير، عبد العزيز إدريس بشير.
0: وأخيرا
4: تقيل إدريس بشير. وأخيرا ما ننسى نفسها
0: عيني كمان ما نسيناك انت وكل أسرتك وكل الأهل القانين في تقيل شهر 60. نقول لكم صباح الخير من غادي وتشال ساوين. وقف الأبل ونقروا الاسمس الرسائل المسمي بدل ما بقول صباح الخير مساء الخير يعني سينا رمات. بقول صباح سعيد لأوط عبد الله من أبشي وسعيد لكل السكان أحمد البدوي. شكرا كثير سلمناك. صباح الخير أقرام فرات جاني سن رمات. أبو همامة من جينيبور سيتي بقول بون ديماش لي أنا ولأسرتي ولموسى دكتا وسمح محمد ومال أبا والدكير أبكر وأقرام بن مرزي قرام بن مرزي أبو كتو وطاهر هلو ويعقوب عبد الله. شكرا كثير ب رسالة الكويسة. المستمع بيقول بونجور راديو تشاد. بيقول اسمه جيمي دينامو من كاتيا وليا. بيقول بون ديمانش لكل الأوديتور والأوديتريس على راديو تشاد. تري بون ديمانش للأنيماتير. بون ديمانش للتكنيسيان دي جور. وما بنسى كل البرانجا في بونغور. ميرسي شكرا كثير. بونجور غادي تشات معكم مهرة عميس حامد من مبروكة 25 كيلومتر من انجمينة. تقول أحد سعيد لأبو خميس حامد وما تنسى كابتن جعفر إبراهيم شبعين كمان من دوغيا. سلمناك كثير انت من مبروكة وكنا صباح الخير وحييكم وحيي جميع المذيعين و صبح صباح سكان مندو وبر من مندو. ونتمنى التوفيق لكل الممتحنين أكيد. وهسأل لسكان نهارة بلبا وخاصة أهل محمد إبراهيم موسى والمراسل قاسم محمد علي من مدينة أبشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالكم وحالكم. نقول تحية صباحية لكم أنتم وأحد سعيد ل لأم مريم محمود. تهية صباحية لشباب الأبرار وتهية خاصة لأخت العزيزة أخت فاطمة رحمة جبرين. وسعيد لأخت كمان عائشة رحمة المعروفة بعسل نحل. وأحد سعيد لأخوانا وأخواتا العزيزات. وتهية صباحية لكم شكرا كثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المستمعة من مدينة بوكورو حرم السليك عبو. تقول صباح الخير لصاحب الفخامة جاني سرمات وصباح الخير لجوار الشمو وصباح الخير لأولاد حرم أدم وحرم أدم موسى ولكل الأحباب الغاليين ولأسرة مسمجي وكل المستمعين والمستمعين في 23 ولاية. سلمناك كثير أنت وكل الأهل هناك في بوكورو. المستمع اسمه إدريس من كارتيه شجر ثلاثة. بسلم أسرته وبسلم أم خديجة يوسف وبقول تهية لأخو آدم مطاهر وخالته فاطمة يوسف ومبوها وأشتى آدم وهوى. وما بنسى قسمة وسلام لكل المستمعين. أنا غاديو تشاد سلمناك كثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حواء عبد الكريم من مدينة بوكورو. تقول أحد سعيد لي أنا ولأسرتي ولأمها أنا عزيزة ربنا يحفظها ولأبوها المحترم ربنا يحفظه ولكل المسلمين. وتقول التوفيق والنجاح للناس اللي قاعد بسوا بكالوريا. اللهم أمين إن شاء الله ربنا يسهل لهم الباك. معاكم مصطفى بكر ساكن من حي هذا ساكن. بقول تهية صباحية صباح الخير لوالدة بكر ساكن ولأم حج رامات وجبرين ساكن والحاج محمد ساكن وهارون ساكن ودلقاء عدم ساكن ولأمة كلتوم ساكن والأخو العزيز رامات بكر ساكن. وأنا كمان سلمناكم كلكم الأهل هناك في هذا ساكن. بونجور جران فريد جانيسير رامات.

0: نقول صباح الخير للأستاذ الكبير أحمد القوني جدة والوالدة العزيزة توما بشارة خريف من الدقي الرياض. نقول لكم صباح الخير من خديو تشادة. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك؟
0: مرحبا يا توما، أنا ومن وين؟
1: ما طاير درما أبا
0: أو الوزير الكبير الخلق خيطة ولا لسا؟
1: في
0: تاير، في تاير زي أود ليلي فاطمة زارة مؤمن. جين الله سعيد، فضل أخوي الراديو الشيء لك أشياء كده اللي فولي مقا. فضل لسا لسا ما دليت هذه للراديو الفوليوم أنا الراديو أنا أقدر. ايوه تفضل.
1: اوكي، قبل كل شيء نقول صباح الخير لك انت وكل وفرتك وللمهندس الربطاني ماك.
0: ايوه،
1: وصباح الخير كل العمال وعاملات انا يا اجيكات.
0: ايوه،
1: ونقول صباح الخير هناك لجواهر الشمو ادم ومحمد ادم من ليله كلير. تبدا كانتون ادم ارخصان توني فيشا وهناك السنه بلده السنه.
0: الله اكبر. يوه. أنا
1: ما تبقى أنا سافاي وبرزي ما مستحق كمان إجازة فكر اللالي حسن مال الفرقات. وهنا الأريز عبدالله دانا آدم والجران فرير علي زادور دانو.
0: قول يا ما يمرق الشيطان ما يطوقها خليكوا الداخل.
1: أزي أقول لك الداخل وهنا ما لبا من مدينة كسري بلي يوسف وهنا إجاح مدامة سلفا شتي. هناك دكتور حسن القوني نتمنى له الشفاء العاجل وماجر تري القاسم منصور حسن بنت عماد وفاطمة زهرة مؤمن الزيت. حجة أسيلة موسى وهناك ماريا داوود زكريا.
0: ايوه،
1: والرئيس هناك من قوي.
0: اها،
1: وكل المسلمين من جوا المسلمين.
0: الو غادي اتشاد.
2: عليكم السلام تجاني السرامات.
0: محمد عالم
2: للمرة الثانية والأخير. نعم،
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله تمام.
0: تفضل.
2: نقول تحية صباحية هناك لحسن عامر كبيرنا مع زوجي تحصل عليه وكله ستة. وهناك جبريل من لالا كلار. وهناك عامر تيو كاش على البيكاس بيكاش ما بعرف الخش.
0: كيا.
2: وصلاح الدين العربي مئة التعير هناك في برد برد.
0: ايوه.
2: وما ننسى هناك حسن ادم من جليجة. ماما سالي من كوز واحد وهناك عمر موسى عمر مركيز وهناك كيسان ساقي معلو.
0: ايوه،
2: هناك مريم محمد من قريب باب المدينه وعدم محمد دالياما وبلي يوسف.
0: نعم،
2: قريب عبد الله من مساجين وهناك تامر قمر وفرصه هارون هناك من الشعب اندريا.
0: ايوه،
2: افندي طه وعمر سيلو كاجو وما ننسى نتمنى شفاء لجوار الشمو ادم وكل المسلمين بيرين.
0: شكرا طاهر درم ابا وشكرا محمد ادم. نقول لكم صباح الخير من غادي وتشاده المستمع جدو بشارة من جوزة تور. قلت يا صباح يا رجاني سيرمات وابكر بشارة وبلاما مانجا يونس في تربالي وكل المستمعين القدام وشكرا جدو بشارة مرسي. الو غاديو تشاد. الو،
3: نعم غرامفرق رجاني.
0: نعم مرحبا يا توما. انا
3: نعم مازل ثاني مرة مرحبا.
0: او سلطان.
3: نعم
0: شنو شو الله اكل جداد.
3: ما اكل جداد.
0: انزين أنا مو بخيط، أنا أنجبو شايب ده خيطة أنا مو بده.
3: إن شاء الله إن شاء الله لو ربنا هيانا را.
0: أيوة،
3: لترضى إن شاء الله.
0: إن شاء الله فضل ملك الملوك.
3: كان كثير وسكان جميلة إن شاء الله.
0: أبشر إن شاء الله.
3: أوكي، نقول تهيئة صباحية لجرام فرير حسن آدم وحسن الدلامة وحسين ساكن مالو. ومحمد صالح جبرين من كوزي واي. غرانفير جاسيلة تشادية وغرانفير مانغالا باكاكا.
0: إيه.
3: غومبو عمر وعمر غومبو باكو مدينة. ومريم لا رينيسانس. سيفيل أبو مالو مهيني من كوتيري وبابا مينيستر.
0: أيوه.
3: كريا محمد ومحمد ميالي هناك من بولفير.
0: أيوه.
3: وفي الأخير ما ننسى كل من المتابعين علماء وبالأخص المسلمين على الموندو.
0: أخذ جافام. أخذ جافام. كمان سلمناهم كثير مسلمين أنا منذ إن شاء الله.
3: شكرا
0: ملك الملوك. نقول صباح الخير كمان التكنيسيان الرئيس رماء الأخ محمد نور. نقول له يا بون ديماش من غاديو تشاد. 61 53 53 20. أنا في خدمة الله مستمعين. ألو. مرحبا يا تو معنا.
4: أبو عمر معنا.
0: من وين أخوي؟
4: ألو.
0: ألو وي.
4: الحمد لله.
0: من وين أخوي أنت؟ قد نادينا.
4: عمر معنا من كندل.
0: من كندل فضل بابا.
4: الحمد لله.
0: أيوة.
4: نقول لك ما أعرف إيش كل أنت وصرفك.
0: أيوة.
4: دوار محمد من مندليا.
0: أيها.
4: الله لو كل جميل كل عندما هو التسليمة.
0: أيه.
4: نقول لك ما أعرف إيش.
0: شكرا ونهارك انت اسعد وكل الناس اللي قاعدين بتابعونا منا كندل نقول لكم بونجور منا غاديو تشاد ساوي نمشي نلقو بيبي كالي زابولو

0: Radio Tchad.
1: Allo, salam alaikum, al grand frère Akita.
0: Chef de carré sans quartier.
1: Akita, chef de carré Mac.
0: Gaïda Varoui.
1: Barakallah fik.
0: Yawa, tu cours, sabah khir le atou.
1: Ok, nous voulons la sabah khir le kinte wa usurta kinasa min harata klemat.
0: Aïwa.
1: Voilà le mohandis à Rabatana Makrabat Siluka la Manamaka ou Usurta.
0: Aïwa.
1: Voilà, nous voulons la kula sahatina nezaïta onama.
0: Merci.
1: ونقول هناك مننسى زميل ديجا باقيتي ساوار نبد الماجد عبد الرحمن السنكل اندمان وحسن رومان الشيخ الشيوخ ونقول هناك القران فرر طاير دوما طاير دوما هناك من مشاقة ونقول هناك مننسى علي نسوى بكر نسوى آدم كده هناك من أرلا آمة تسم هناك من الطيور
0: أيوة
1: ساكن عمر هناك من فلق النقا زار عبد الرحمن مريم دار
0: أيوة
1: عبد المطلب بشير هناك من شاوير ونقول الهاج ادم عبد العزيز لاتريشادور محمد جده محمد الكتابي عبد الرحمن احمد الزبير
0: ايوه
1: ونقول هناك ما ننسى الفريزان كاف مانديلا محمد يعقوب محمد شنا ساير وطن تيم فانا ما ننسى الكافيل هالو هالو جقر محمد حسين جده كلبا وجده بيترس ونقول هناك ما ننسى زميلي انا حسن دوشوش هناك من كرتي جوجلي محمد الجابر هناك من كرتي جوجلي وارنا سنة المعروف داجة السكر هناك من كرشي جبلية قبرنا محمد هناك من فرشة مدقة
0: أيوة
1: ونقول زميلي أنا محمد جبرين المعروف بولد لقى من كرشي أمسنانة سخيرة عمر هارون هناك من كرشي أمسنانة سخيرة سيني محمد أبيس هناك من كرشي أمسنانة سخيرة ونقول يعني ما نقرب الخط بزيادة نقول كل المسلمين هنا مدينة جميلة
0: شكرا كثير شيف دكاري من أمسنانة سخيرة نقول صباح الخير لدلقاء بكاكا وكل أسرة نقول لكم بون ديمانش من غاديو تشاد المسلم بيقول صباح الخير لأسرة رماد أبيض من كارتي كليمات ولأسرة أبا بكر سنة فردقلة من جوزة باري ولأسرة يونس من جوزة تورو ما بنسى الجراند سير حقيتا أدمة شكرا كثير لكن ما قال اسمه اسميته ألو غاديو تشاد
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
2: الحمد لله بخير
0: يا توم أنا من وين أخوي
2: معك خرس هارون
0: خرس هارون
2: نعم
0: من الشابة
2: أكيد مؤكد
0: يوا
2: اوكي انا قبل كل شيء نقول ما انا ساجل كل وسرتك
0: ايوه
2: انا اللي جاب دين الكاس ولا كمان انت اشياء ما ما تقولين من دي هو كل وسرتك كل شيء من اشياء من دي دين الكاس
0: ايوه
2: انا هو زميل انا صاير درما شفت ترى جماعه فاشر موسى نجوان
0: ايوه
2: انا جري بسير ما بسير انا جنني بتقدر ما مصالح استمر ما استمر
0: أيوة.
2: ليس يصير هناك من أمثلة صغيرة هناك ما ننسى سان فونتيرا الضيف الجيد هناك أما ما كايرة سواخ النور أرم تكتمان على جسر هناك من جسين
0: أيوة
2: هناك نقول مبروك أزم مبروك الناس سليمان أرم يروى هناك ما نجمع رمى الشاعر محمد وكتا جران بيسين يايا
0: أيوة
2: هناك مرم أرم من أرادة
0: نعم
2: سامح. محمد الشيخ عادي عارين بالليس حق نزارة بلبلة
0: أيوة
2: وكل المسلمين ما مستمع
0: ألو
3: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام يا أتو معنا
3: ما طاير درما من مشاكل
0: أو قولي كيف يوا
3: اللي نجيل الزيارة
0: زين فضل
3: أوكي نقول تواصل لساجانا فرصة رمي نشاف أمريا وهناك جاكر ماتيسين وهناك سيدي باكديسا
0: ايوه
3: سليمان ادم من يارو فاريا ناريس هاي دافت كريا وعبد الله دنا ادم ناريس ثاني مره وشوف علي هارون سما محمد ابو ادريس
0: نعم
3: ازاي سالي برما سالي
0: ايوه
3: وهناك محمد الكتابي وهناك كريزي محمد سالي عثمان الياس بكر اللالي فيتي تاو جراند فرير جبتي ماما تاير ودورة رماد عمر دالوب جو بنجو
0: أيوة
3: هنا البرانس راهو برانس سيد هنا محمد عمر إدريس الأسكندراني
0: أديك التالي الفراريج
3: وهنا سيتي فنكيزي وهنا نقول أنسر هنا عمر مشار محمد
0: وأخيرا طاهر
3: وأخيرا كل الأعداء أنا جروب راديو تشاد وأنا مال وزاد صوبر حماني سيسي إن شاء الله
0: شكرا كثير طاهر درما والمستمع معايا أنا يا شابة هارونا خرس هارون 65 53 53 يعني نقولوا صباح خير Fanny Sed Emma Min Manara, Fatima Yono, la femme capable d'une FM 92.5, directeur Suleiman Diabo, directeur Amaya Abbas, Aldera Shelgedim, Ben Malala, pour le commun, Sobar Khair, Min Radio Tchad. Awa Ibrahim Saïd, allô Radio Tchad.
4: Allô, Sobar Khair, Abidjani.
0: Sobar Hanour.
4: Allah Yisalimas.
0: Ya tu m'ana.
4: Maka Nour Adam.
0: Ah, Taksiman, ça va? Je suis là. Je suis là.
4: Je
0: suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis
4: là. Je suis
0: là. Je
4: suis
0: là. Je suis là. Je suis là.
4: Je suis là. Je suis
0: Aha. Aïwa. Aha.
4: Aha.
0: Allo, Ala Zakaria. كيف الحال؟
5: الحمد لله.
0: تفضل اخوي. شكرا.
5: ونمتلك المسلمين على الجميل الجميل وغلاء في قلوبنا صباحا لجميل عمر قاسم تسليمان الله مريض على الشفاء لهارون صفحه محمد
0: ايوه
5: حوائر الجماعة ما تعبت جبروفة عزيزة في أمان جسر جسر جسر جسر عمان سنة في الزمان جيجة فتيسة إن الله مستمين ناس رئيس الإشتاد المستمين محمد سالي إثمان وتهي كل الله مستمين
0: شكرا على زكريا نقول لك صبر خير من غادي وتشادة عبد الله يدنا آدم من كارتيان قبو شايب بلغ لكل المسلمين والمسلمات القدام الجداد ونجيب حضور عروسة إن شاء الله إلى 13 في كارتيان قبو شايب حضوركم يشرفنا ألو غاديو تشاد ألو مرحبا
6: تجاني سير رمض أبيض تجاني سير رمض أبيض
0: كائر كشال راجي
6: من قد حمر القوس
0: كومينا ندوزيوم أراندو سما في العاصمة نيامينا المسلم الكبير القديم الفوتوغراف الخبير
6: الخدوة الجافانة مرة وايد دعوة قول لدينا
0: اي فضل اخوي
6: نقول احد سيل لطاير قرمة
0: اها
6: لخرصة هارون
0: ايوه
6: لأين ماما كايلة
0: اها
6: ماما صالح وشوان
0: ايوه
6: جو بنجو
0: اها
6: ببيتي محمد طاير دور الرماد
0: ايوه
6: الشيخ الشيوخ حسن روماندو
0: هنا اقول كل وسرته في الدينيو
6: ما شاء الله ونقول كلان دومان عبد الرحمن
0: انترناسيونال وكل الكلان دومين
6: افشنب ود افشنب
0: دود افشنب ايوه
6: ما ننسى الدليجي كبير حسن حسن جدا في جد حمر القوس
0: ايوه حسن جدا كاسر
6: لي اخو ابو بكر جدا
0: اها
6: ونقول لشريف عبد الله من مساجد
0: ايوه
6: سمحة محمد ماما شيني
0: ايوه
6: من فرشة مريم الشاير
0: ايوه
6: فاطمة عيونو من فرشة خديجة محمد تايس
0: ايوه
6: حسنية ادم
0: نعم
6: سمسلم محمد موسى ياسين أيوة. ابن عامر
0: يعقوب عطية
6: يعقوب عطية ما ننسى كل المسلمين والمسلمات على الراديو
0: شكرا كثير كاير كشال راجي من كارتيه قوجي أمر القوز انت وكل أسرتك نقول لكم صبر خير من غاديو تشاد ناس أنا أبشي لارين دي كامينة محاسن يونس محمود نقول لك صبر خير كوميسير سنتقيل محمد حامد حسب الله مبون سنتي لوم دي سلامات مريم جيتو العلماء مدينة أبشة ومختلف الاستاسيون أنا العلماء في بلدنا شات الحبيبة كلكم نقول لكم صباح الخير أمر بابا كان المشي على البكان من قوري ألو غاديو تشات
7: ألو تجاني زين رماد أبيض
0: مرحبا يا تمانا
7: حسن عبد الله المعروف
0: Amadou Bajinou
8: Hassan Chikou.
0: Hassan Chikou, min woy Hassan Abdoulaye
8: Gadi Ray Brassarisi
0: Batangula, hey, indi RTL la ligi tawena lyom.
8: Na na jabatou ci Cameroun dou ma yam sinak.
0: Yo indi jabatou be jay. Dialom Brassari da réseau Charako.
8: Wodi ma fi gayle selma ma madam Amane Leclerc.
0: Ayo.
8: Wo na sana gadi fi mo sore station na ma mo sore radio na mo sore da.
0: Ayo salam nam katir.
8: Ay kullu gayle selma wa na sa gayle afu na kullu ni
0: أني يا كمان سلمنا أنت وكل أسرتك وكل الناس هنا بودا ساري وناس هنا بالغزال نقول لكم صباح الخير من راديو تشاد شكرا كثير ناس هنا مندو حسين هارون والبكرو زينب بشير ديامان نوار الرئيس والكلبو ألو راديو تشاد
9: السلام عليكم تجاني سرود
0: وعليكم السلام والرحمة يا تمان ومن وين
9: ما كسان هذا من جيلجي
0: هس أي أجيب والله أقول كيف يوا
9: أكتب كاس قديه تقول ده كيف
0: سكننا خلاص يوا صباح الخير لياتو
9: صباح الخير ليك أنت وكله وصورتك
0: أها
9: أجيب جدا من جيلجي
0: يوا
9: وما أبغاك من جيلجي كجره من جيلجي
0: يوا
9: قال يا المعروف بمكانه من جيلجي
0: أها
9: Kalau semua nombor tarik sana bilama ini sesakin memaruh masalah mengkujuai.
0: Why?
9: Ina kemana sama mana ada masa kita tahu ini tu Ali Abakar anak tu kura.
0: Aha.
9: Adam kido alaj Adam.
0: Aiywa.
9: Okur Harun mina syab amdunia.
0: Nam. Kalau
9: semua.
0: Aiywa.
9: Abdullah Harun.
0: Nam.
9: Abba Mala, Sheikh Mala, Hassan Hassan, Delegate Dejer Rasid Muhammad Jidda, Inak Aisha Muhammad Mungozottor. Oman Ansa, Kullu Al-Mustamin Wal-Mustamiyat.
0: Anina Kamal Mani Sinaginta wa Kullu Usrataka wa Nasir Gaidun Bitabuna Min Hijalija Nugul Lokum Sabar Khair Minna Radio Chad. Afwan. Nagri Rasail, Bonjour Radio Chad, c'est l'homme de Salamat, Anour Ben Ahmad Min Abeshe. بسلم كل الأوديتير والأوديتريس أنا راديو تشات وما بنسى أسرتها وبقول لها شكرا كثير سلمنا كثير أنت وكل أسرتك من أبشي كابتن جعفر من دوغيا بقول بون ديماش لكشال رادي لأنور آدم وولا بوا ونصر نصارى وخديجة علي من كندن وأشتى عباس من أمريكا وأشتى محمد من جوزوتور وحجر عثمان من ديجيل رمل عثمان من فرشة وهجيتوريا ببيتوريا زينب محي الدين وفوزية محي الدين ودار السلام محي الدين شكرا كثير كابتن جعفر سلامنا كثير Bonjour Radio Tchad, on a masse Mansour Hassan min quartier Tukura. Massa, tu goûtes le bon dimanche de Tidjan Hissène Ramat, bon dimanche de Hassan Tahir, Ghazali Gamari, wa Salim Jawar Ashamo Adam, wa Ashouf Ali Haroun, wa Samha Mohamed, wa bon dimanche de Kola Adana Group Radio Tchad, on a mal Ouzaz, on a mal Fogarras, bon dimanche de Major Suraya Ghassim, wa Khadija Ali, wa Ajid Dego. وما تنسى الانيماتير انا اليوم سلمناكي انت كمان كثير وهنا تقول ما تنسى عبدو منيرة عبدالله دنا ادم وادم ارخصو وشيف دي كانتون واجي اما وساكني ادم واخي محمد اخي وجروب انا غادي تشات شكرا كثير بونجور معكم جيمي الشيخ من أرادة باري يقول صباح الخير لي أنا ولأسرتي ولكل المسلمين سلمنا كثير أنت وكل أسرتك من أرادة بقول اسم جدو أبكر من كارتيو فندوري أها كبير ما كتب اسمه هسه قال لنا اسم جدو أبكر شكرا كثير سلمنا أنت وكل الأهل يقول لكم بونجور من غادي تشاد آخر رسالة مكتوبة من الزميل بقول بونجور راديو تشاد اسمه علي زادو عدنو من كارتي أمريكي للمرة الثانية بقول بون ديمانش للأونراب ديبوتي مريم عشين لمير أنا سنك مرة نسمى الشيخ بني الشيخ وشيف دينيتي إيسا زغلو وشيف دينيتي أرجوين أحمد تدقاش وللأجي والأجي والبيتي فرير الشيخ حسين إدريس وكل البرسونال وأنا ما بوس التكنيسي أنا كمان نقول بون ديمانش للمير أرجوين السلام التجميل نقول لك بونجور وبونجور لكل الناس اللي بيبوا الإذاعة الوطنية.

0: نقول له صباح الخير كمان هناك لحجر عيسى هناك من راديو لا فوا دو لا فام نقول لك صباح الخير نانا ابراهيم بركه 92.5 ماما شباب ماما لا رينيسانس ماما 92 قمري من مناره بشي فرار نقول لك صباح الخير عمر دالب جو بنجو Adoro Ramad, député Mama Terre, MC Love, Goudja Zakaria, Kola Nassel Bibo Radio Tchan, Goulokom Saba Saïd, Major Adum Goshe Ozojita Minginabor, Docteur Aspro Ozojita, Najma Mikartier Clemat, Al Petit Frère Mohamed Zeni Sen Ramat, Ozojita Al Gassarie Minginabor, Kolokom Goulokom Saba Saïd, Menizal Watani Achadia, Allo Radio Tchan.
1: الو
0: الو مرحبا يا انت معنا ومن وين؟
1: مرحبا لك يا سيد الرئيس
0: حياك الله
1: الحمد لله
0: بارك الله فيك
1: معكم المسلمي من جروب انا غرامه من مدينه مندو
0: اوه بكان الجروز بكم دو يسين هارون
1: اكيد وصلت يا سيد الرئيس
0: كيف الحال اخوي؟
1: الحمد لله
0: وين الناس انا مندو قاعدين في؟
1: كله ما في الان المطر يفضل فرشانا لكن الحمد لله
0: اه لقيت مطر ما شاء الله كويس
1: لقينا مطر الحمد لله
0: الله يزيد ان شاء الله ايوه تقول صباح الخير يا توي سنارون شكرا
1: وخاصة كمان لقيت عن تحية البرنامج والسجلتين
0: شكرا كثير
1: وان شاء الله عندك معزوم ولا معزوم ما في
0: اليوم ما عندنا معزوم
1: اوكي تمام قبل كل شيء صباح الخير لنقل الجواهر الشام وادم
0: ايوه
1: من مدينة بوكرو لتوالد عاشا من مدينة بوكرو وقارون إيسا من مدينة بوكرو وبابا إيسا من مدينة بوكرو وعلى الدائر من مدينة بوكرو ولحبيبة بشير من مدينة بوكرو وعبو بشير من مدينة بوكرو وعلى الجراف من أساس كبير من مدينة بوكرو أبو سيديك البرسلوريا ونبدأ ونبدأ من مدينة أباشا لكل مسلمين على مدينة أباشا على راس وعلى راسهم النور احمد النور وقمصري سان تجيل ومحمد حامد امبون سانتي
0: ايوه
1: رحت نبدا هنا من مدينه مندوب كل ما دام يفارلوك على راسهم وعلى راسنا السيد الرئيس محمد طلب والبرغزال
0: والبرغزال وينو؟ انا ود له كونفوكاسيون اوري له
1: يا خلاص ما عندنا مشكله ان شاء الله ولو هذا ما مدنيت
0: ايوه
1: وهارون جبريل ابو سداد دجال
0: ايوه
1: ولكل المسلمين في ما بسمع نقدر تكون وايد وايد ان شاء الله وكل اعدائنا دوب وانا ما ان شاء الله
0: شكرا نايسين هارون والبكرو من مندوب كان الجرس بكم دون نقول لك بونجور واحد جميل لك انت ولكل اسرتك وكل المسلمين قاعدين بتابعونا من لوغون اوكسيدنتال نقول لكم بونجور من غاديو تشاد صباح الخير وصباح سعيد المستشار عبد الرزاق البنون بدوي والمستشار محمد ابن محمد القوني من كوكاي نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد خديجة محمد من كوكاي نقول لك صباح الخير روب غاديو تشاد وانا مال عزاز كلكم من اولكم لاخركم الو راديو تشاد
2: عليكم السلام
0: مرحبا يا تو معانا ومن وين
2: مرحبتين
0: مرحبتين كبار
2: معك غنام الكبير
0: واو الراجل الكبير الرأي الخبير حياك الله اخوي طيبه
2: الحمد لله
0: ايوه تقول صباح الخير يا تو
2: تقول صباح الخير ليك انت واسرتك
0: شكرا
2: صباح الخير لك تلاقي اسرتك محمد ادم
0: ايوه
2: ولي طاهر احمد اجت احمد
0: اها
2: ولي بن ايدي مريم احمد حسن
0: ايوه
2: جواير الشمو
0: نعم
2: من عبد من قاب من كامرون
0: وي
2: ومن انزا اشوف علي هارون
0: نعم
2: سمحة محمد
0: ايوه
2: جبريل مينو
0: اها
2: وما ننسى كل المسلمين المسلمين ما ننسى اسمان قمم من قد شرفة
0: ايوه
2: جن فراز ما ننسى كل جن
0: علينا كمان ما ننسي لاقي انساك الموت حسن احمد كبيرنا وزوجته تابسي في من هلال كليرك نقول لكم صبر خير منا غادي وتشاد ناجي مويس من بنغور انا سلمونت كثير مروان اسماء فيصل عبد الله وادي كل بناته وكل ذكوينه هناك من بوت البقر زار ام سنغور بوت البقر نقول لك صباح الخير القوني محمد ابو بكر وزوجته الو غاديو تشات
3: السلام عليكم فنجان جزيره مات ابيض
0: وعليكم السلام والرحمه
3: الله يبارك
0: كابتن جعفر
3: اكيد متاكد
0: تفضل اخوي
3: أكن كنت ما لنت وسرتك
0: أيوة
3: وسرتك كشل رادي كأر رادي متر كأر
0: أيوة
3: أمور أرن فاس ما لي ذكر من كين الدراما يسي كلامه ما نتاد ما مشاغا
0: أها
3: جدا برما مسجيت أرن جبر من النور دوجي دمالا عبد الله جدا بيلك جدا كربا أنتوني شيشا كين جنو فراب لا عبد الله رموسا
0: أي
3: رمضان كاتر ميلك من جلال من جمنا فار والبوا من مقوي اللون موسى مسعود ماما سلام أتمنى فرصة أرن نتاجر من جهارا متيو كاش أبكر أسمع رولاي بلا ما أد من كاتيزايا نسرا نسرا من فرشة سلطم عبد الله من فرشة جرا عثمان رملا عثمان ومسال عثمان
0: ايه
3: اجار توريا ببتوريا تتنا توريا فاتمة اسم الدنبي هاج سيال من كندل
0: ايوه
3: هاج جاي دريك من جاي ايش تابا من جاري من أبا من جاري
0: هاج
3: جاي سمين جاي خلي أفوت من منجفة
0: ايوه
3: شريف عبد الله من مساجد سبتو سليمان هو مقاماش لمقامة حبيرة مقامر
0: ايوه
3: جوار شموع دمر عدن يرادا اشتم من جزتور فوزا مهدين ترسل مهدين جنا مهدين ما ننسى مدينة عثمان وكل مستمعين أنا راديو
0: شكرا كابتن جعفر يعني كمان نقول صبر خير حاجة توريا فاطمة زهرة مو من أفزاتة دلقي كالتوما إدريس صالح عجيدة دوكو كلكم نقول لكم صبر خير منصورة حسن بنت أمدو كل المحبين أنا راديو تشات خديجة محمد طاهر ألو راديو تشات ألو هلا جواهر كيف الحال؟ عندك يا 12 مستمع آخر مستمع تفضلي
4: الأمير أحمد النور لمده سلامات محمد حسب الله مبون سنتين من أسون لأدرة
0: أيوة
4: أهاتي يونس محميدي
0: نعم
4: مرسل سليمان
0: أيوة
4: عزيزة محمد
0: أيوة
4: أرقال لمجتمعين الصباح دي بيتم أما الساير في الباتير الدورة رماد إمر قهر بجيو بنجو أحمد بابا كان المسك الوكان
0: أيوة
4: آدم أجيد الزم من أفغان
0: أيوة
4: أصلا أحمد سرنا زوجي تحت سلا عظيم أما آدم من هنلو كلير
0: أصيلة شادية 100%
4: ما أجنبية الشوف علي هارون سمها محمد
0: أيوة
4: شادية عبدالشر
0: أهلا
4: عبدالشاشة
0: أيوة
4: أها جدة جلبة من فرشة
0: أيوة
4: دوسة جديني
0: أها
4: وما ننسى كل المجتمعين والمجتمعين دي اللي وشيدها
0: شكرا كثير جواهر الشمادم الوقت تم أسعدكت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك تك كملنا لا يمكتكتنا نخلو بكنا ليزمنا البجب عنا بكلم لكم بكلام سارة مع الزميلة ليونا نومنقار لا في أكوكي كوكي ديامجي ديامجي خدمانا بفرع السرود في مكانة الفن ساموكي وان كريو أسر الآلات والموجات والاتصالات نشكر كل المسلمين النادونا والمالك والخط نقول لكم شكرا والكتب لنا نقول لكم شكرا كثيرا خدماكم وجهز البرنامج وقدم لكم أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم قيلوا بعافي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيلوا بعافي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة مساء التوقيت المحلي لمدينة الجمينة وكذا باقي مدن وولايات البلاد. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أولى فقرات برامج القسم العربي لهذه الأمسية، نشرة الأخبار أصحابكم فيها أنا الزوار النور الفائق، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الوزراء السفير اللامي هالينا يدشن الملعب بالرياضي إدريس محمد أويا بهلته الجديدة وسط حضور عدد من أعضاء الحكومة. والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية محمد يعقوب جنابي يصل لعاصمة الجمينة صباح اليوم في زيارة عمل رسمية تستغرق عدة أيام. ونائب رئيس لجنة تحكيم الامتحانات والمسابقات العليا يوسف آدم يعلن عبر بيان أن جاهزية اللجنة وقسم التحرير بالإذاعة الوطنية يعد ورقة أن آخر استعداد الممتحنين للدخول في امتحانات البكالوريا دورة 2026. أهلا بكم. نستهل نشرتنا بملف العزائي، حيث تشهد العاصمة الجمينة هذه الأيام حملة لإزالة المباني والمحلات التجارية التي بنيت عشوائيا. وحول هذا الموضوع عد الزميل عبد الرؤوف أيوب الورقة التالية.
1: كان أسبوعا حافلا بالأحداث، فقد عاشت العاصمة فترة مضطربة على أعمال الجرافات والآليات الثقيلة وغيرها من المعدات. ومن الطبيعي أن تكون العاصمة نظيفة وجميلة وجذابة، وهو ما يفرض أحيانا إزالة بعض المنشآت المقامة على جوانب الطرق العامة، وهذا ما تعمل عليه البلديات حاليا. ففي غضون أسبوع واحد تم إخلاع الشوارع الرئيسية والطرق والأزقة من الأنشطة التجارية الصغيرة. ومن الوهلة الأولى تبدو هذه المبادرة جميلة وجديرة بالإشادة، لأنها تهدف إلى جعل عاصمتنا واجهة حضارية جذابة. لكن هناك جانبا آخر لهذه العمليات يستحق النقاش. في بلد يعيش فيه معظم المواطنين على دخل يومي محدود، ويعاني فيه الشباب من البطالة بشكل كبير، يصعب على المواطن التشادي فهم مثل هذه الإجراءات. فالسلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية تدعو باستمرار على التشجيع على ريادة الأعمال في الأوساط الشبابية وتمكين المرأة اقتصاديا، كما تخصص سنويا أموال لدعم هذه الفئات وتحقيق هذا الهدف. لقد شاهدنا جميعا كابينات الهاتف العمومي ومحال التصوير والنسخ ونقاط بيع المنتجات المختلفة التي يديرها مئات الشباب، ولم تقتصر الإجراءات على إزالتها فحسب، بل تم تدميرها بالكامل. كما اضطر كثيرون وهم يعتصرهم الألم والخوف إلى مشاهدة مساعدي البلدية وهم يقلبون أواني الطبخ الخاصة بالباعة المتجولون دون تردد. وأصبح من الصعب على ذوي الدخل المحدود في العاصمة العثور على قطعة صغيرة من العصيدة تساعدهم على قضاء يومهم. لقد انطلقت الحملة، لكن ماذا عن المشهد المحزن الذي تركته فرق البلديات ورائها؟ فقد تحولت بعض الأماكن إلى أكوام من النفايات. إن تجميل الشوارع وتهيئتها مبادرة جميلة ومحمودة، لكن ما هي الإجراءات المصاحبة لها؟ ولماذا لا تقوم البلديات ببناء محلات وأسواق منظمة وتوفير أماكن وتجهيزات مناسبة للإيجار مع الحرص على احترام المعايير والشروط المطلوبة؟ فما دمنا لا نمتلك نظاما فعالا للحماية الاجتماعية، وما دمنا لم ننجح في حل مشكلة البطالة بشكل نهائي، فإن الكثير من المواطنون سيظلون يعتمدون على هذه الأنشطة الصغيرة المدرة للدخل من أجل العيش أو حتى البقاء على قيد الحياة. نعم، نحن نريد مدينة نظيفة وجميلة، ولكن بأي ثمن؟ كيف يمكن فهم هذا التناقض، حيث تشجع الحكومة من جهة الشباب على خوض غمار ريادة الأعمال، بينما تقوم البلديات من جهة أخرى بتدمير جهود هؤلاء الشباب الذين بادروا بالعمل دون توفير أي بدائل أو إجراءات مرافقة؟ لقد اتخذ القرار، ونأمل أن تحقق الصورة الحضارية المنشودة، وألا تتحول هذه المساحات التي تم إخلاؤها إلى مراحيض مكشوفة أو مكبات للنفايات أو أوكار للمدمنين والمعتدين وقطاع الطرق. كما نأمل أن تفكر البلديات في وضع استراتيجيات تستوعب آلاف آلاف الأشخاص الذين تعتمد معيشتهم على بيع كيس واحد من الفول أو ما يعرف بالمندواة. فبإمكان الطرفين التوصل إلى حلول توافقية، ولما لا يتم إشراك أصحاب هذه الأنشطة غير الرسمية في المحافظة على نظافة عاصمتنا العزيزة وصيانتها.
0: توج يوم أمس فريق إيجلون ببطولة الدوري الوطني لكرة القدم على حساب فريق SBC، وذلك على المرأب الجديد إدريس محمد أوي الرياضي، وسط حضور رئيس الوزراء السفير على ميهلينا وأعضاء الحكومة. الزميل حسب الكريم محمد سيد أبازين كان بالملعب الرياضي وأفانا بالتالي.
2: افتتاح استثنائي لملعب عاشر أمرين ليصل للأجواء التي عايشها محبي الساحرة المستديرة يوم أمس تحت أنظار رئيس الوزراء لميهلينا بملعب إدريس محمد أوية بجانب عدد من أعضاء الحكومة. معركة مؤجلة هو الإنوان الأنسب لما هو منتظر قبيل صافرة البداية للحكم التشادي عبد الرحمن آدم. رقصات فنية وحضور جماهيري كبير كان أكثر من ذاد البطولة إثارة في خطوتها النهائية، لا سيما بحضور أبطال السو لكرة السلة لدون 18 عاما وأبطال التايكوندو وحضور كابتن المنتخب الوطني موندل ماجي ماريوس. وفي حديثه بالمناسبة أكد وزير الشباب والرياضة ناير أبكر أن افتتاح الملعب يعد خطوة حقيقية وواضحة للحكومة لتغيير مجرى الرياضة الوطنية، مؤكدا تشجيع الحكومة للرياضيين من أجل نتائج إيجابية. هذه الأحداث كلها كانت في كفة، والمباراة كانت في الكفة المقابلة. بداية المباراة كانت سجالا بين الفريقين، محاولة هنا وهناك، انتهاء بالهدف الأول والثاني الذي سجل من ذات اللاعب فابيان جيدانوم لصالح فريق إيجيلون ضد فريق SBC، هدفين انتهى بهم الشوط الأول. والشوط الثاني لم يشهد أي تغيير يذكر سوى تغيير المدربين للأسماء ومحاولات لم تكتب لها النجاح. لحظة التتويج كانت حافلة بتتويج عدة أسماء، أمانتونيا توج كأفضل مدرب، مانغانا من ذات الفريق إيجيلون توج كأفضل حارس، وفابيان جيدانوم توج كأفضل لاعب في البطولة بجانب الحداف جريم جوتو جستين الذي أتى من فريق إليك إسبور كأفضل حداف ب25 هدف. أما تتويج الفريقين فكان نصيب الوصيف SBC 25 مليون فرنك سيفا وإيجيلون البطل ب35 مليون فرنك سيفا. وهنا انتهت قصة ملحمية اسمها بطولة الدوري الوطني لكرة القدم.
0: سعيد أقب التشييد الرسمي للملعب الجديد إدريس محمد أوي الرياضي، فقد عبر بعض المواطنين عن انطباعاتهم، نستمع إليهم قائلين:
3: شفت عيبنا مكان عديد مرة أجوزة ممتاز ناس كثيرين دوغة يشوفوا مش الجيرة مم استاد أنا مدقيل أنا فرشة لدورة آخر استاد أرغالي على سكلين ندورة ريفكسيني أنا الآخر دا علي كونسر لنا استاد آخر كشبور لك باسكت روسي باسكت دا دون أنتانا أمبي أنتانا أنقويمة مرة يكوا
4: من 2020 استاد أكينا مساعدة علي مكفري يعني أني نفضل إرزاد 50 جدا أسا استاد منجفة ما أورا بيقلين استاد تنين كرا نانكوراجي إكيم ناس
5: ميدي استاد ديغيل كل ياد دي لينا انا شباب دا دور عشان بالا انا كاد يا قاديل وبلا استاد دول ما يقا و تعرف بنترو الرجال اخرين دول كله دور ياد دي لينا استاد دول عشان اسفر اكينا لا يوم شادي
6: شكرا لتا له غوفرنمان لي استاد على داغو سوري وبرتراغا نعرف كي بيا كينا را فوتبول ديفيكولتي كاتير و ازارا و سوبون انغاجمان انا فريمان دور سو ما ماجيل لي فوتبول كينا يمشي كيدام و انا كان انكوراجانا انا جلوم شكرا pour continuer dans cette langue.
0: وصل المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية محمد يعقوب جنا بصباح اليوم إلى العاصمة إنجمينة في زيارة عمل رسمية تستغرق عدة أيام، وكان في استقباله بمطار حسن جاموس الدولي وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم. الزميل محمد موسى أحمد طاهر كان بأرض المطار وأفانا بالتالي.
7: دعما للبلاد في مختلف المجالات ولا سيما المجال الصحي. لهذا الشان وصل هذا الأحد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية محمد يعقوب جنابي إلى البلاد، حيث كان في مقدمة مستقبلي بمطار حسن جاموس الدولي وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد، زيارة تهدف إلى توطيد الشراكة القائمة بين البلاد ومنظمة الصحة العالمية، إضافة للوقوف على التحديات التي تواجه مجال الصحة وكيفية مواصلة العمل بقية تقوية النظام الصحي في تشاد. هذا وعقب الاستقبال الذي حظي به المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية محمد يعقوب جنابي من قبل مسؤولي وزارة الصحة العامة، توجه مباشرة إلى لقاء رئيس الوزراء السفير ألاماي هالينا، ومن المقرر خلال إقامته بالبلاد أن يشارك في عدد من الأنشطة التي أهمها المنتدى الدولي للصيدلة الذي من المقرر أن ينظم في الأيام المقبلة.
0: طاحر، ولاية البحيرة تحتل المرتبة الثانية بعد العاصمة جمينة من حيث انتشار مرض السيدة التي ظهر في السنوات الأخيرة بمناطق البحيرة. الزميل بشير عمر بشير كان ضمن البعثة الإعلامية التي قامت بزيارة إلى هناك وعد التقرير التالي.
8: في ولاية البحيرة تشكل جهود مكافحة فيروس نقص المناعة السيدة تحديا كبيرا للسلطات الصحية، فالمنطقة أصبحت تعاني في السنوات الأخيرة من أزمة انعدام الأمن والنزوح السكاني، على جانب يشكلان وضعا مقلقا وفقا لمسؤولي الصحة. فتحتل مدينة بول المرتبة الثانية بعد العاصمة جمينة من حيث انتشار فيروس السيدة بمعدل يتجاوز 6%. هذا الوضع يجعل مدينة بول من بين المدن ذات العالى معدلات الإصابة بالسيدة، والفعل أكثر تضررا الشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 29 إلى 45 عاما. هذا ما أوضحه المدير العام لمستشفى مدينة بول صوب عدم برنباس.
9: في وران جميلة ده لقيت دوزين بوليس، ده مشكلة كبيرة عشان بكان وارين مناطق نمشي نشوفه شغل الناس يسوي في تيرين. قريب 40% أنا سيرفاس أنا لقى دقات في البالمي، وفي البالمي ده شغل بيوتير ما تقدر تمشي اللي تمشي أوربور، وبكان وارين كل يعني عند إنسيكوريتي ده كل الناس وارين يخافوا عشان شغل عند سيكريتو تمشي ربعين كان شغل كان يعجبين تبقى ماشي ده كل بتم مش لاخر دون ناس نام كمردان ليه يلقى بكان يمشي يداوي نفسه كل يعني مش لكثير وعندنا مش لاخر أنا ريفرنسي ما أقول فيه هذا مش الديسي كان أقول لما عندنا أمبولانس في عشان كان نام كمردان مش 5 كيلو ولا 50 كيلو 10 أو 5 كيلو يعني يجي جبوا في أكثر كل مشكلة.
8: كما يؤكد مدير المستشفى بأن مرض فيروس السيدة لا يزال في ازدياد، وأن المشكلة لا تقتصر على البالغين فقط، فالأطفال أيضا يصابون بالمرض من خلال انتقال العدوى من الأم إلى الطفل إذا لم يتم توفير الفحص والمتابعة في الوقت المناسب. ومن وجهة نظر برنباس فإن الكثير من الناس بولاية البحيرة لا يقضون للفحص بانتظام، ولا يزال البعض يجهل حالته الصحية، يضاف إلى ذلك صعوبة متابعة المرضى وضعف الالتزام بالعلاجات المضادة للفيروسات. ودعا مدير المستشفى الإقليمي لمدينة بول صوب عدم برنباس الحكومة والشركاء إلى مضاعفة الجهود لتحقيق أهداف برامج الأمم المتحدة المشترك المعني فيروس السيدة في ولاية البحيرة، وشدد على أهمية الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة ورفع مستوى الوعي وبناء القدرات وتوفير الخدمات الصحية بمختلف مناطق الولاية لصالح المواطنين.
0: في موضوع آخر، وعشية انطلاقة امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026، أعلن نائب رئيس لجنة تحكيم الامتحانات والمسابقات العليا موسى يوسف عادم، أعلن عبر حديث صحفي أن جاهزية اللجنة، مؤكدا بأنها قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة من أجل السرية التامة للامتحانات، وأضاف:
10: ستتم امتحانات الشهادة السنوية لهذا العام يوم الاثنين 8 يونيو 2026. نشدد على احترام إجراءات القرار الوزاري المشترك رقم 48 الصادر بتاريخ 6 مايو 2026، الذي يمنع منعا باتا إدخال التلفونات والأجهزة الرقمية إلى مراكز الامتحانات. سخرت الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا كل الإمكانيات المالية والبشرية لضمان سير الامتحانات في ظروف جيدة، واتخذت

0: وأن التأخير لمدة أكثر من 15 دقيقة بعد الدخول يعرض المتأخر إلى منع الدخول في الفصل، وأن أي محاولة للغش أو الاختلال بسير نظام الامتحانات سيوجه بإجراءات قانونية صارمة. وأخيرا نناشد السلطات المحلية في كافة الأراضي الوطنية على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان نجاح عملية الامتحانات.
1: ستنطلق امتحانات الشهادة الثانوية دورتها هذا العام يوم غد الاثنين، وعن آخر استعداد الممتحنين للدخول في الامتحانات عد الزميل حسب الكريم محمد سعيد أبزيد التقرير التالي نتابع.
2: واقع مضغوط يعيشه المترشحون للشهادة الثانوية كما هي العادة في كل عام، فالكل يتأكد من اسمه ليس مجرد تأكيد بقدر ما هو البحث عن المستقبل عبر بوابة البكالوريا، التحدي الذي يعد السهل الصعب لكل ممتحن. فبين الرجاء والأمل تأتي لحظات الامتحانات، بالتحديد على بعد 24 ساعة من المعركة الكبرى التي لعل الشهادات الكبرى منها لا تحمل ضخمها لا الليسانس ولا الماستر، لكنه الواقع الذي فرضته الأحداث. إحدى المترشحات ترى النور في الأفق البعيد رغبة مرفوقة مع الأمل.
3: أنا مستعدة، أنا بالقسم العدمي وسأدخل الامتحان يوم الثلاثاء، وكل ما أستطيع قوله أتوقع أن يكون الامتحان في المتناول. سأطلب من الذين عرفوا الصالات أن يوجهوني إلى مكاني. نعم أنا مستعدة، سآتي كمترشحة يمكن أن تحصل للشهادة الثانوية.
2: الممتحنين تجاوزت أعدادهم مواطني البلاد، هناك من هو قادم من الكاميرون على أمل الحصول على الشهادة الثانوية العامة، وهنا قيد من فيض لما نقول.
4: قادم من مدينة مورا، نعم، وأنا هنا من أجل البكالوريا التشادية القسم الأدبي فقط. الآن أتينا، نحن هنا ننتظر موجهنا من أجل توجيهنا إلى أين نسكن، وقد تأكدنا من كل شيء يمضي على ما يرام. نحن جادون وهادئون وجاهزون للامتحانات، واستعدينا من 7 إلى 8 أشهر، لكننا نثق في النجاح. قد تلقينا القائمة الأولية بالواتساب، والآن تم التأكد للمرة الثانية. آتي إلى أنجمينا المدينة المذهلة، وقد أمدد زيارتي للتعرف عليها.
2: خلف هذه الحالات المترقبة حركة إدارية نشطة أنهد ما عليها من واجبات إدارية مع التأكيد على الجاهزية لاستقبال الطلاب يوم غد. رئيس مركز فيليكس يو بي 1 بنديمان كوتول تحدث عن ذلك.
5: هذا المركز تم تحديد الصالات للممتحنين وتم نشر القوائم وتأكيدها، كما تم توزيع القوائم على جميع الفصول وتوزيعها، والآن على الأغلب على المترشحين يعرفون أماكن مقاعدهم، لذا يجب على جميع المترشحين معرفة مقاعدهم قبل يوم غد. كل شيء جاهز قبل يوم غد. غدا الساعة 6 صباحا ستفتح الأبواب، ويجب التذكير، يمنع أن يكون للطالب جوال أو جهاز إلكتروني.
2: هي لحظات مفصلية في تاريخ الممتحنين للشهادة الثانوية، فبين الأمل والرجاء يترقب الممتحنين على بعد 24 ساعة من ساعة الحسم، ويبقى الاستعداد هو السلاح الأمثل لمعركة الغد.
1: حظا أوفر لكل الممتحنين يا سعيد. وفي سياق ذي صلة، نظمت إدارة المدرسة المسيحية المزدوجة إيمايوس حفلا بمناسبة نهاية العام الدراسي 2026. كان ذلك وسط حضور الطاقم الإداري والتلاميذ وأولياء الأمور. تقرير عبدالله هارون فيه مزيد من التفاصيل.
6: بمناسبة اختتام العام الدراسي 2025-2026 وفي أجواء احتفالية مفعمة بالبهجة والسرور، نظمت إدارة المدرسة المسيحية المزدوجة إيمايوس فعاليات خاصة لإحياء هذه المناسبة، حيث تخللت الاحتفالية عروض ثقافية وتعليمية وترفيهية متنوعة قدمها التلاميذ، عكست ما اكتسبوه من معارف ومهارات خلال العام الدراسي. وتهدف هذه الفعالية إلى الإشادة بالجهود التي بذلها المعلمون وأولياء أمور التلاميذ طيلة السنة الدراسية، إلى جانب تشجيع التلاميذ على مواصلة مسيرتهم التعليمية وتحفيزهم على تحقيق المزيد من النجاح والتفوق. في كلمته بالمناسبة أشاد مدير المدرسة المسيحية المزدوجة إيمايوس أوليفييه ساكو بالنتائج المحققة خلال العام الدراسي، مثمنا جهود الأسرة التربوية وأولياء الأمور في مرافقة التلاميذ، وأضاف
7: دورنا جورنيانا علوم ده يعني ننتم

0: possibilité yani human kulu iso fete ayudu donc fete nana lum dani ya doruke ya lad ma parent dol kulu ya do le fi joie programme na vacances da ma ya lad machine repos avant repos da c'est na fete da chan clôturer année chi se réjouir nous da fusum donc da objectif na fete nana da ma harleya jan fuk fursa le nasal ma yarfu école mayus yarfu école mayus
1: muakkidan olivier sako iltizam al muassasa bi mwasalat al amal min ajl tawfir ta'lim ذي جودة يسهم في بناء جيل متعلم وقادر على خدمة المجتمع. هذا وختمت الاحتفالية بتوزيع شهادات دراسية نقلية وجوائز تشجيعية للتلاميذ المتفوقين وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي تحققت خلال العام الدراسي.
2: أما دينيا فقد احتفل مجمع ملتقى الأولياء لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه فرع مبروك سار احتفل بتخريج الدفعة الأولى من حافظة كتاب الله والبالغ عدده 20 طالبا. المناسبة كانت يوم أمس بمقر المجمع الواقع على بعد 25 كيلومتر جنوب قرية مابريو بحضور رئيس مركز إداري لينيا حسين حسن جبريل وعدد من المشائخ الأئمة والدعاة وحافظة كتاب الله إلى جانب أسر الخريجين. الزميل حسن موسى حسين حضر مناسبة التقرير وأفانا بهذا التقرير.
3: في إطار جهود الرامية إلى نشر التعاليم الدين الإسلامي وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع، لهذا الصدد احتفل مجمع ملتقى العليا لتحفيظ القرآن الكريم وعلوم فرع مبروك السار بتخريج أول دفعة المسمى بدفعة الأبرار البالغ عددهم 20 طالبا. ويهدف المجمع إلى تعليم القرآن الكريم وتحفيظه للأجيال الناشئة إلى جانب تدريس العلوم الشرعية وأحكام التجويد والسيرة النبوية وإعداد التلاميذ بالخيمة الإسلامية قادرين على تلاوة القرآن الكريم وفهم معانيه من خلال برامج تعليمية وتربوية يشرف عليها معلمون ومشايخ مؤهلون في مجال التعليم القرآن الكريم وعلومه. بدأت المناسبة بعدة كلمات وإرشادات توجيهية، منها كلمة الشيخ مجمع ملتقى العليا لتحفيظ القرآن الكريم فضيلة الشيخ يوسف محمد أبكر مشيدا بهذه البادرة:
4: لأعرفكم بشكل مختصر هذا المجمع الذي تأسس. هذا المجمع في قرية باكارا عام 2014 بحوالي 100 طالب، ثم انتقلنا إلى هذا الموقع عام 2018 وهنا قد نقص العدد إلى 14 طالبا. وبعد 3 سنوات استقبلنا 7 عائلات، ثم تطورت الأعداد لتحصل إلى أكثر من 300 عائلة العام. أما عدد الطلاب فالآن يبلغ حوالي 500 طالب كما شاهدتموهم. خططنا المستقبلية تأهيل طلاب المجمع للالتحاق بالمدارس النظامية بمختلف أقسامها من خلال فتح هذه الأقسام داخل المجمع، إنشاء جامعة بهذا المجمع تضم كليات علمية مرموقة مثل الطب والهندسة وغيرها.
3: من جانبه رئيس مركز إداري لينيا حسين حسن جبرين قال إن هذا المجمع يعتبر منارة علمية وتربوية تسهم في خدمة المجتمع من خلال نشر الثقافة الدينية وتعزيز الوعي والتعايش السلمي بين الطوائف الدينية.
5: يلنا نعلمهم القرآن، نعلمهم التربية الإسلامية، الأشياء اللي هسه قاعد بيجيب المشاكل ده لأن علينا ما علمنا أولادنا، اعتمدنا على الدنيا وخلينا الآخرة. إذا كان علينا أحملنا القرآن الكريم ده آفي ما نلقو هسه الآفي البسيط هسه تشوفوه ده كله بفضل هنا الرجال دين. والله لولا الرجال دين كمل القرآن وكما الرجال الهسا قاعدين قدامكم ديل بكان نمشي ده الله بس يعرف.
3: هذا ويظل المجمع ملتقى العليا لتحفيظ القرآن الكريم وعلوم فرع مبروك السار مؤسسة رائدة في مجال تعليم القرآن الكريم يؤدي رسالة نبيلة في خدمة كتاب الله تعالى وتربية الأجيال على القيم الإسلامية النبيلة.
2: أجديري غوبير، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام 6:25. هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، ولمن فاتتهم التفاصيل هذه عاد لأبرز العناوين. رئيس الوزراء السفير اللامي هالينا يدشن الملأ بالرياضي إدريس محمد أويا بحلته الجديدة وسط حضور عدد من أعضاء الحكومة. والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية محمد يعقوب جنابي يصل العاصمة جمينة صباح اليوم في زيارة عمل رسمية تستغرق عدة أيام. ونائب رئيس لجنة تحكيم الامتحانات والمسابقات العليا موسى يوسف آدم يعلن عبر بيان عن جاهزية اللجنة. وقسم التحرير بالإذاعة الوطنية يعد ورقة عن آخر استعداد الممتحنين للدخول في امتحانات البكالوريا دورة يونيو 2026، تقرير حسب الكريم محمد سيد أبازين تابعتموه خلال النشرة. ختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في الإعداد والإخراج معنا حسب الكريم محمد سعيد أبازين. نشرة قدمتها لكم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من آجدي ريغو بيغ في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

0: برنامج الأم والطفل، إعداد وتقديم الإذاعة الوطنية راديو تشاد.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الصحة الإنجابية وما يتعلق بها أيضا، ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية، وكذلك باحثة ومحاضرة بجامعة سار. نتكلم معها في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الدكتورة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية. دكتورة، في البداية أن هنا اليوم ندورين نتكلم في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية دي هي كده شنو يعني؟ دارين نفهمه معنى كلمة الصحة الإنجابية.
2: شكرا. الصحة الإنجابية معناتها ولادة آمنة، ولادة ما عندها فوق خطورة لا للأم ولا للطفل، وكذلك كلهم الاثنين يكونوا سليمين وما عندهم أي أمراض وما يواجهوا أي صعوبة وأي مشاكل، وبالتالي خلاص الأسرة كلها تكون شنو؟ سعيدة. ده معناه الصحة الإنجابية. لأن نحن عندنا في تشاد نسبة موت عن الأمهات اللي بموتوا فيه والودة كتير مرة واحد، إذا كان قارنا بالدول الثانية في تشاد زيادة مرة واحد. على سبيل المثال عندنا مثل نجد شنو؟ نلقى كم 100,000 حالة ولادة، 100,000 مرة ولدوا ده 860 ده يموتوا، يعني ده كلام إحصائيات. من 100,000 ده 860، بعد الدول المتطورة كألمانيا وشلنا مرة واحدة، في بعض الأحيان ده صفر. وبالنسبة للأطفال هذه يصير ولادة ليالة البلدوم ده هابا دقاك لحد 42 يوم، ده كل عندنا من 1,000 طفل بلدرة تقريبا 340 بموت، وده نسبة كبيرة جدا. إذا كان استمرينا بالحالة ده ما يكون عندنا صحة إنجابية. صحة إنجابية ده دايرين ولادة بدون خطورة. أنا هنا يتقوطنا حتى عندنا مثل عادي كل يقول مرة كان خلبانة ده رجلها واري برا واري داخل، ما لا عشان ما عندنا صحة إنجابية، مع أنه الولادة ده شيء شنو طبيعي. يعني ده بالصحة الإنجابية معناتها دايرين نحقق ولادة بدون مقاطر لا للأم ولا للطفل، الاثنين. نعم
1: دكتورة، لكن كيف نحقق الكلام ده؟ يعني كيف نضمن ولادة طبيعية، الأم كل ما تكون تعبانة بالولادة وكذلك الطفل كل ما يتعب وما يكون خطورة من الولادة؟
2: والله ده سهل وفي نفس الوقت ما سهل، يعني في عدة أشياء لابد نتبعها، في أشياء وعدين نقوم بها، وده بس أشياء لسه ندور نهجي فوقها. أول شيء لابد يكون في شنو؟ استشارة طبية قبل الولادة. استشارة طبية قبل الولادة اللي هو سبين، ونحن بالدارجة لقى نقول فيزيت، مرة حامل تمشي شنو فيزيت. فعشان إحنا نحقق الصحة الإنجابية ده ولادة بدون خطورة ده، أي مرة يعني مرة دي سليمة وآدة يعني دورة منتظمة ما مبرجلة، لأن هجب فيها سليمة وما مبرجلة، يعني تعرف دورة بجلة بعد 28 يوم بعد 26 يوم منظم، فالمرأة السليمة ودورتها منظمة ده. إذا كان دمها ده أخر 15 يوم ما خلاص تقعد في البيت تقول أنا خلباني، لابد تمشي شنو؟ تزور الطبيب، والطبيب ده يفحصها عن طريق البول، يشيف بولها وكي ويأكد لا هي حامل ولا شغلها ده مرض ولا شغلها شيء آخر. ده أول شيء، دي زيارة الأولى. والزيارة دي لابد ما مرة واحدة بس، من مشاهد وقال لي أنا خلبان وجيت بالنقط، لا لا، الزيارات دي لابد أن تتتابع إدة مرات، على الأقل كأربع زيارة هو أكثر كله، لكن على الأقل أربع. فده بني سموه بشنو؟ فيزيت أو الاستشارة الطبية قبل الولادة.
1: يعني المرأة مجرد ما هي كده حست دمها ده ما جات في دورة حقها المعتادة خلاص طوالي تمشي في اللبتان.
2: نعم، بعد 15 يوم كده دمها ما جرى طوالي تمشي تقابل الدكتور المتخصص عشان يأكد لا شغل على حمل ولا ما حمل. ده الزيارة شنو الأولى، والزيارة ده زي ما قلت تتتابع، ما واحد بس وخلاص، تتتابع.
1: يعني مثل إذا كان خلاص هي نفسها عرفت أنها حامل لا تاني تزور اللبتان ده بعد كم مثلا؟
2: طيب زيارة ده زي ما هسي قلت عندها أهمية وعندها فترات. طيب لما تمشي لزيارة أثناء زيارة ده بيسولها شنو؟ الدكتور بيقوم الطبيب ده يفحص المرأة ده ويفحص شنو؟ طفل الداخل ويتأكد من صحتها، يعني صحتها العامة كيف؟ هل المرأة دي كيف؟ عندها مقدرة للحمل ده تحمله؟ عندها قدرة تحمل وعندها قدرة تقدر تلده ولا ما تقدر؟ ده كل شنو؟ يعرفه. وبعدين قلنا يتتابع يراقب الحمل، خلبيتها ده ماشي كيف؟ قاعد بيزيد؟ هل الجنين اللي في بطونها قاعد بكبر ولا ما قاعد بكبر؟ إذا كان عندها أمراض كل يكتشفوه من بدري كان عندها ملاريا يبدوا العلاج بدوا فاكسيناسيون انا تيتانوس عشان يبقى ماشي تلدا ويتعاملوا مع بآلات حدايد وكي عشان ده بدوا شنو فاكسيناسيون ودمها ذاته كيف ماشي عديل ولا عندها فقر دم كان عندها فقر دم بدوا فير او حديد عشان يعوضوا لها يعني دي كلها شنو فوائد وبالنسبة لفتراتها زي ما قلت على الأقل 4 الزيارة الأولى دي من انقطاع الحيض من الدم انقطع منها ده لحد قبال نهاية الشهر الثالث لابد تمشي للدكتور ده الزيارة الأولى طيب الزيارة الثانية ده بين الشهر الخامس والسادس من الحمل بين 5 شهر إلى 6 شهر ده تمشي زيارة شنو الثانية الزيارة الثالثة دي تمشي في الشهر الثامن عندها 8 شهر تمشي في الزيارة الثالثة الزيارة الرابعة دي تمشي في شنو 9 شهر عندها شهر 9 أشهر تمشي في شنو الزيارة الرابعة والأخيرة ده للأقل تمشي 4 زيارات زي ما قلت عندها فوائد يعني مرة تمشي والما ما تمشي لما سوا يشوفوا دم ما كيف إذا كان ناقص يعوضوا عشان بعدين ما تواجه خطورة في الولادة بدوا فاكسيناسيون يشوفوا الطفل هذا ماشي كيف يشوفوا حوضة باسيا قاري كيف هل تقدر تلدى ولا ما تقدر تلدى طبيعيا يعني دي كلها أشياء شنو ملاريا يشوفوا إضافة إلى ده يشوفوا حتى الأمراض المتنقلة مثل الإيدز فقدان المناعة البشرية اللي هو السيدة ذاته يشوفه إذا كان عنده زمان ده طبيعي المرأة عنده تلد صغير كله عنده لكن هسه مرأة تمشي في زيد تلد أطفال سليمين ما عندهم المرض ده كل فوائد أنا شنو الاستشارة الطبية والفيزيد
1: نعم هل الفيزيد ده خاص للمرأة الأول مرة ذهبت تحمل ولا المرأة الولدت قبل ده كله كان عندها حمل لابد تمشي
2: لا لا كل العوين ما الأول مرة كل العوين لابد شنو المرأة كان ولدت كم مرة كل ده ما يمنع من الفيزيد كل حمل لجريد وأي حمل لشيك من الأول فلا بد تمشي والطبيب يفحصها زي ما قلت وإذا كان عندها مشاكل يقدر شنو يساعدها ويحل هذه شنو المشاكل مبكرا نعم
1: دكتورة ممكن تكلمينا عن العناصر حقت الصحة الإنجابية
2: طيب عناصر الصحة الإنجابية دي هي كثيرة هسه من قلنا من البداية ده يعني عشان نجيبوا ولادة آمنة ما عندها خطورة للأم ولا الطفل ده الاستشارة الطبية دواعي تاني شيء بعد ما خلاص أنا البيزيد ده كل مرة مشت وكملتها في شيء اسمه خطة الولادة بلان دا كوشما بلان دا كوشما وخطة الولادة ده معناته شنو ده مجموعة من الأشياء يعني المرأة الحامل المرأة الحامل هي وزوجها وأسرتها يجهزوا عشان بينتظروا المولود شنو الجديد دعنينا في كاد ده عندنا فوق مشكلة عندنا مشكلة كبيرة مرة واحد خطة الولادة أنا قاعد نسوي شيء آخر مرة كان قرب ده أنتني هاي كل يوم نسمو مجابرة أنتني نسي دخان خلينا خير خرفتيرة دولاب هكيرة قبل سنتين كل وليد وعوين جو شافو حس يقولي شنو أنتني نسي يعني ما ده كل أشياء ما ضرورية ده ملهوك الأشياء ضرورية لشنو خطة الولادة اللي عندها عناصر أول شيء الولادة اللي تقبين لابد أنت المرة الحامل والزوجة أسرتها الولادة اللي تقبين في بينه مستشفى أو في بينه مركز صحي ده يجهزه تاني شيء ياتو برافقة المرأة دي أنت خلاص تلقى جملة وماشي تلدرة ياتو يمشي مع المستشفى ياتو بقى مع الإيال في البيت كان مرة أول عندها إيال ده كله نجهزه في كيف نوصل إلى المركز الصحي أو المستشفى نوصل كيف الراجل إذا كان عنده سيارة يجهزها كل يوم يكون مؤبى عنده بنزين وجاهزة ما عنده نشيل أي رقم أنا شنو التاكسي أنا نتصل بيك مرتي أو جارنا أو أي شيء المهم كيف نوصل إلى المركز الصحي ده كله نجهزه طيب نجهز لنا مبلغ شيء صحيح الولادة مجانية لكن تحتاج بعض الأشياء مرات يقول أمشي جيب لنا كي حتى الناس اللي بمشي مستشفى بلدرة قاعدين بشوفوا أمشي جيب إبرة كي أمشي جيب مرات يقول لك جيب أقول أمشي جيب جيب وإنت إذا كان ما عندك ما بينتظرك عشان تم تفتش فلا بد مبلغ بسيط بس 100-200 شنو يجهزوا لحد ما المرة تلدر يكون عنده مبلغ رصيد من المال من ضمن الأشياء يعني يأتي يتبرع بالدم دي عندنا مشكلة كبيرة هاي المرة لحد ما يودوه المستشفى لا قدر الله يما يقع لها مشكلة فقد الدم خلاص كاسر الدم شنو يقول تعالوا ندوروا دم يلا اجروا فتشوا دم انا بيه يا ما فيه ممنوع امشي فتشوا فلان جيبوا ده جيبوا دم ما سوى ولا ما سوى ده المهم هسه سوى ولا ما سوى ذاتك ما عنده مشكله يبدلوا في المستشفى كله لكن قدرت القرا مشكله كبيره
1: معناتها مهم قبل ده انا اعرف فصيله انا الدم انا مره دي
2: نعم ده كل اثناء البيزيد بعرفه مره كان تمشي بيزيد ده فصيله انا دم ما شو ده قاعد في كارناغا معروف بتاع ما يحتاج يشوفه خلاص طوالي يجهزوا انا ما يتبرى بالدم ده كله نار مسليم فلان كان دور الدم ده انت بتاع نجهز شنو يعطي يقرر اذا كان يدور يسولا سيزاريان تل ده مثلا بعمليه سي هذا شيء طبيعي لكن بعض الأحيان ده طوالي بس يلقى كومبليكاسيون ويحتاج عملية هاي ياتي يقرر هم ترى يقولوا تعال سينيه لنا ده كل أشياء نجهزه عشان شنو يا جماعة عشان نتجنبوا التأخيرات شنو الثلاثة شيء دكاترة يقولوا شنو لتروا ريتار ده بس من السبب الأساسي في وفيات أنا شنو؟
3: أمهات.
2: أنا الأمهات تأخير هذا الثلاث اللي هو شنو؟ تأخير في اتخاذ القرار. فجأة يجي يقولوا كي يا جماعة بيتكوا الناس لا ندي إلا ما تلد ندر نشقوه. وين الراجل؟ الراجل يجي يقول أنا مرتي لكن ما عندي أحقية خلينا نادي أبوه. الأب يمشي في الشقايد وين؟ يجي تال. تال وقي لنا الأب كل أنا سيبتي لكن شيف دراس. شيف دراس قاعد في الزرع ولا قاعد وين مشغول لما الوقت شنو؟
3: يمشي
2: ده التأخير الأول. التأخير الثاني اللي هو التأخير في الوصول إلى المركز الصحي. ما جهزنا السيارة ولا التاكسي بعد ما تلقى قمت قبل ده تليفونه مسدد ده كده ده ما في ده التأخير الثاني. التأخير الثالث ده ما بيرجع لنا نحن ده بيرجع لدكاترة أنفسهم. يعني التأخير في مثلا الحصول على العلاج. مش ده تلقاهم قاعدين في غريف ولا قاعدين كده المهم تسيب ده ما بخصنا لكن الاثنين ده بخص الناس ذاته. فخطة البلاد إذا كان سوينا ده نتجنب شنو؟ التأخيرات ثلاثة اللي بيكون سبب أساسي في موت أنا شنو الأمهات في الولادة.
3: الكلام ده معناته مفترض ده يكون قبال الولادة بفترة.
2: قبال الولادة نعم. قبال الولادة ده نسوي خطة الولادة. طيب بعد ما عملنا خطة الولادة من ضمن عناصر الصحة الإنجابية الولادة المساعدة. أكوشيما أسيستي. شنو الولادة المساعدة؟ الولادة المساعدة ده معناته شنو؟ ولادة تتم في مستشفى أو في مركز صحي. ما ولادة في البيت. مرات ده يقولوا في البيت وجارتنا دي مستشفى يعني متخصص وخلاص نادوا وجوبوها. لا لا لا. لابد يكون في شنو؟
3: في المركز الصحي.
2: نعم في مركز صحي.
3: المرات ده في كرتيات ده نرقمها أوين وجند مدربات دربوهم دير لما ممكن ولا إلا نودون في لا مركز صحي.
2: ما ممكن. ما ممكن. لأن ليه قلنا ما ممكن؟ أنا الولادة هو شيء طبيعي لكن في بعض الأحيان ده بقى تعقيدات والتعقيدات ده ما في زول بيتنبأ لها فجأة بستقى دي مرة ما شاء الله متخصصة ساشفام جبناها في البيت وفجأة كده بيجي شنو مثلا المرأة دي تحتاج لنقل دم هل في بيتها تقدر تصب لها دم؟
3: لا
2: ما في فبيقى مشكلة ما تقدر تهيل المشكلة أو بيقى ما تلد طبيعي إلا شنو
3: عملية
2: في بيت تقدر تسي عملية ما تيودوا المستشفى أبسط شيء مثلا الصغير إذا كان شرب مرات مرة كاسر دالمي وشنو جهاز اللي يشطفوا من الموية والوساخة ده كله ما عندهم في البيت ما في فعشان كده أفضل شيء يكون في شنو في مركز صحي وبوجود أشخاص ناس متخصصين به شنو بالولادة لأن المركز الصحي ده عنده أهمية تلقى ناس موظفين متخصصين يقدروا ينقذوا الأم وينقذوا شنو الطفل إذا كان حدث أي تعقيدات هم يكونوا جاهزين إضافة إلى ده صالة نظيفة أنا ما نجيب المستشفى في بيتي ما زي المستشفى مستشفى عنده صالة نظيفة مؤقمة كل يوم أقموا من الجراثيم في سرير بكان آمن ما في زول يشيفك في بعض الأحيان تلقى مرة تلد بهنا ويال قارن بلاب ويمن بتاوق وشنو بكان وسخان وفي ترابتي ممكن يدخل لها شنو جراثيم جراثيم ويسبب لها التهابات انفكسيون وكي فعشان كده لابد الولادة تكون في مركز صحي دي كلها من ضمن عناصر شنو
3: الصحة الإنجابية
2: كذلك من عناصر الصحة الإنجابية الاستشارة الطبية مع بعد الولادة كونسلتاسيون بوست ناتال ده بعد الولادة ده كمان احنا عندنا فوق شنو إشكالية ده كله البيزيد ده كتير من الناس بعرفوا السبين قبل الولادة لكن بعد الولادة ما بعرفوا هو شنو هي معناته ده زيارة يعني المرأة تقوم بها بعد الولادة لحد 42 يوم بعد الولادة من ولدت لحد 42 يوم بعد الولادة تزور فوقها شنو الطبيب ودي كلها عندها فترات فتراتها كم زي ما قبل قلنا على الأقل 4 استشارات قبل الولادة هنا عندنا شنو 6 ساعات بعد الولادة 6 أيام بعد الولادة و6 أسابيع بعد الولادة ثلاث مرات نعم 6 ساعات 6 أيام و6 أسابيع بعد الولادة فعشان كده شفت المرأة لما تلد في مركز صحي ما بخلوها عجلة يقول خلوها تقعد شيء تنجمع ده معناته شنو ده استشارة 6 ساعات يقول شنو يراقبوا الحبل السري ده كيف هل فوق دم هل فوق نزيف الطفل ده كيف هل قاعد يرضى المرأة دي هل كيف ما عندها شيء في بطنها باقي لا ما عندها كي يعني ده كله بأكده منها يخلوها 6 ساعات بعد 6 ساعات يقول لها أمشي البيت لكن احنا مستعجلين هي ترى آفية ما نمشوا كل شيء نزوجهم ما نخلوهم يسوي شغلهم يعني ده استشارة بعد الولادة بعد ما نمشوا بعد 6 أيام كنا مفروض المرأة وطفلها هم الاثنين يجيبوهم ثالث مرة بعد 6 شنو أسابيع نعم فوائدة يعني زي ما قلت الأم والطفل يراقبوهم الفاكسيناسيو الطفل يسيب فاكسيناسيو ده بس كان ده بده شنو التطعيم اللي يكون له وقاية من الأمراض العم ذاته إذا كان عنده فاكسيناسيو بدأت أثناء الحمل وما كمل أثناء الفترة دي شنو تكمله نعم وكان علاج بدا مثلا علاج واي بدو قبال الحمل وجاد ولدت كل علاج اذا كان يحتاج متابعه تتابع يعني دي كل فوائد شنو الاستشاره الطبيه
3: بعد الولاده
2: بعد الولاده نعم
3: هنا يعني طبعا قربنا نختم البرنامج لكن قبل الختامه هل عندك توجيهات وكذلك وصايا خاصه بالصحه الانجابيه
2: طبعا نظرا لضيق الزمن هو موضوع ده ما عناصر الصحه الانجابيه ما كمل باقي في الرضاعه باقي في تنظيم الاسره باقي وده نشوف ان شاء الله المره الجايه
3: في الحلقه القادمه ان شاء الله
2: في الحلقه القادمة ان شاء الله والوصايا دار نوريها من هذا المكان انا مناشد كل ام وكل امراه يعني تتبع الوصايا اللي قلناها كان دايرين ان احنا بس بلاده تكون امنه زينا وزي الدول الثانيه وما عندها اي خطوره لابد نقوم بالاشياء اللي هسه ذكرناها اذا كان قمنا بالاشياء ده معناتها الام والطفل كل يكون بصحه شنو جيده ونتفادى مشكله شنو وفيات الامهات وفيات شنو الاطفال نعم
3: شكرا جزيلا دكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات وكذلك مدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية وباحثة ومحاضرة بجامعة سار على هذا الحديث مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع الصحة الإنجابية وكانت ضيفتنا فيها هي الدكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد سحات إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا جمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين والمستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم. أسعد الله مساكم بكل خير وطاب أوقاتكم باليمن والبركات. السادة المستمعين والمستمعات تغيلتوا في أي لالي شنحلكم من الحموة. السادة المستمعين في كل مكان داخل الاستديو الساعة 6:45 دقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية، 75 دقيقة في لب ليلى، 75 دقيقة السادة المستمعين والمستمعات تسمعوا لحظات البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس العالي للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بعد البرنامج مباشرة تسمعوا فاصل غنائي، بعد الفاصل الغنائي كمان طوالي نجو بالبلاغات العادية والرسمية لغاية الساعة وكنا كان تم 7:15 دقيقة نشرت الأخبار من أسرة التحرير. هايزا المستمعين والمستمعات في مدة دي الفرقة اللي تقدمكم الفرقة البابيرو ما بتعرف الدفن وما بتعرف الكنسل أجدي ريغو بير غلا في قدام الآلات الحديثة عبد الهادي محمد الصالح بابيرو المستمعين ولا برنامج كمان في تهت إشراف بابا أبا دمي سايكو وكالكال. هايزا المستمعين والمستمعات نمشي في مكانة الفن ونسمع كمان البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، مستمعي برنامج ركن الدين العظيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نستضيف فيها فضيلة مولانا الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان. اسمحوا لي أن أرحب بفضيلة مولانا الشيخ. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخنا، الحلقة دي خصصناها دايرين نتحدث عن النظام، النظام عامة. ففي الآونة الأخيرة نرى بعض المدارس المطلة في الشوارع الرئيسية وكذلك بعض الدكاكين في الشارع الرئيسية، فقال تسبب زهمة مولانا في بعض الأحيان، تسبب حوادث. بالإضافة إلى ذلك نرى في بعض الحارات الشوارع الرئيسية سكان الحارة يدفقون المياه في الشوارع، الشوارع طبعا تتلف، تكون هناك يعني حفر في الشوارع. فهذه الأمور كلها مولانا خارجة عن النظام، فما قولكم وما قول الشرع الإسلامي في مثل هذه الأمور؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بعد زي ما ذكرت كلنا نعيش ونرى بأم عيوننا هذه الأشياء. أولا نبدأ ببعض الإخوان التجار، دكاكين المطلة على الشوارع مثلا، وكذلك في دكاكين في داخل الأسواق بتسبب زحمة وبتسبب مضايقات. مثلا إذا كان شلنا الشوارع الكبيرة، لنا الشرع الإسلامي يمنع الضرر، لا ضرر ولا ضرار، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خالق الناس بخلق حسن، وده كله بيدخل في الأخلاق، معاملة الناس معاملة حسنة. زي ما الإنسان بيحب يعامله بمعاملة طيبة، كذلك يعامل الناس بمعاملة طيبة.
1: طيبة نعم.
2: وكل إنسان له حدود، كل إنسان له حدودة. مثلا أنا عندي منزل أمام البيت، عندي حدود، حريم البيت بسموه. حتى البير عندها حريم. عندنا في الإسلام أنت لو مثلا نكت بير، حفر لك بير واحد جنبه ما يمكن يحفر
1: تاني
2: بير معا، عشان يسبب وهذه البير تكون معناتها مفقودة الماء. ده كل من الضرر، من الأشياء اللي المضرة. أيضا إنسان أنت حتى في بيتك لجارك ما سي صوت مزعج ويزعج للجيران. مثلا نشاهد مثلا واحد يشيل جروب كبير وبعدين يخطه في بيته، حتى الجيران الجنبه ما يقدر ينوم
1: صحيح
2: طالما الجروب ده موجود المولد الكهربائي. بالنسبة للدكاكين، إذن الدكان ده ناس عنده حدود، انت كان بيتك ولا أجار كلها حدك ده أظن من قدام دكانك ده ما أكثر من متر أو مترين. لكن الآن بنشاهد مثلا في الشوارع الكبيرة، سواء في شارع 40، في شارع نميري، شوارع الآخرة، الناس عندهم دكاكين، مثلا بقالات 18 أو غيرها، الواحد هو أصلا رزقك ده كان قاعد قمامك داخل بضايتك داخل الدكان كله، الله جاب الرزق ده بيجيبه. لكن اللي بنشاهد شنو؟ الواحد قريب ربع الدكان أو نصف الدكان ده كله برصة ما جنب الباب، قريب من الباب لو حسمنا قريب 4 متر، وأربع متر ده أصلا محل المشاة. الحكومة لما تشيل تسوي الشاري ده بتخلي من البيبان هنا البيوت من قعر البيوت ده أكثر من 6 متر أو 5 متر، ده إذا كان في زحمة في الشارع هنا السيارات أو هناك في عجلات مثلا عجلة هوائية أو عجلة نارية زي الموتو كلها بمشي الطرف. أنت الماشي برجلك ده بخلو لك الفوق ده كان ضايق كل ماشي المشادة بمشي بفوق. لكن لما الآن نشوف الشوارع كلها مليئة مثلا سيادة الدكاكين، الناس اللي مثلا بيصنعوا مثلا عنده جروبات أو كمان إنسان مثلا لحام، بدل إنسان يأجر مكان واسع يجي حتى الشارع بعد الحديد مزفف
3: صحيح.
2: لو ما عملت ما حسابك أنت ماشي برجلك يمكن حديدة واحدة تفجخها، ولو أقل شيء صارت عمل زحمه أنت تزحف ده إلا تفجخ لك خمام أو ومع بعدين تطع لك بضاعة على ناس أو تدفع يقول لك ما لا أنت دفقت خمام. لأن أنت تعرضت، أنت التاجر ولا أنت الصانع ولا أنت عندك خمام في الشارع، أنت اللي كان تعرضت على الشارع. إذن الشارع ده هو شارع للجميع. إذن الإنسان كإنسان مواطن أولا وإنسان مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار.
1: مولانا في الجانب ده طبعا نرى قصران أو قصور الرجال البلدية أيضا. كان من المفترض الإنسان عندما يأتي ويخلي بضاعته في الشارع شرطة البلدية أو رجال البلدية يأتون ويقول لهم لا لا هذا شاري، فطبعا إذا جو يدو شيء شوية يعني هجر القور زي ما بسموه هم الرشوة دي وخلاص بخلوه شواري. المهم المسكين الماشي برجله ده إن شاء الله يطير بفوق بهون ما عنده مشكلة. يعني قولكم شو للرجال البلدية مولانا؟
2: قبل ما نحن نمشي للبلدية ده نحن أول حاجة كمواطنين أولا ونعرف الواجب، وأي واحد عندك حقوق وعندك
1: واجبات.
2: من حقك تسوي تجارة، من حقك تعمل لك مصنع مثلا عندك تسوي موتيات أو ده مثلا ريباراتير هنا ما ده عندنا بيصلح لي بعض الأشياء
1: أشياء.
2: لكن خلي يكون عندك حدود، التجارة أول ما ضاعت ضايق الآخر أخير. تعرف كيف يكون ده بضر المشاهد ناس الماشين ده بتضرر وبتضايق من الشيء ده أول إيه خلينا أعرفه من حقك، لكن لا تجاوز حقوقك. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إذا لو رجعنا لإخواننا صحيح ما نقول كلهم بشول رشاوي، لكن في تساهل، في تساهل كبير. عشان كده كان مشينا بعض البلاد الآخرة كلام ده ما في أصلا إنسان ما بتأشم بشيل خمام من داخل الدكان أو يعمل شيء مثلا مصنع ولا خمام كده مثلا إنسان هو بيعدي له بعض الأشياء يدفي خمامه في الشارع يشيل نصف شيء الشارع
1: نصف الشارع
2: كلام زي أصلا ما في. لو ماشي في الشارع ده أنت شايف الدكاكين ده خمامه كله قاعد داخل بضاعة كله قاعد داخل البضاعة أنت تجي لما تقف ده ربما جنب الباب بس في حاجة بسيطة علامة لكن تتجاوز الباب لحد تمشي 3-4 متر قدام هناك قوس ترص خمامه ده تكلفة أيضا تكلفة. فأنينا بنقوله صحيح كل واحد عنده واجبات يقوم بها. نين أولا كمواطنين نعرف حقوق الآخرين، حق الآخر لا بد منه ما نجي نضايق على الآخرين. وبالنسبة للناس البلدية أيضا هم كذلك يقوم بمسؤوليتهم. مثلا الآن من الضرر الكبير وربما هيكون من الأشياء اللي بتسبب أمراض للناس وضرر كبير والناس بيشيفوا ما بيتكلموا. وده الإسلام بيقول لك الإنسان ما تحفر حفرة خارج بيتك، لو حفرتها وزول وقع فيها ولا حصل أي ضرر أنت
1: تحمل
2: تدخل في مشكلة. في واحد ممكن نقول جنب الحيطة معناه جنب الدردر بتاعه ده، لكن من الدردر كده قريب 2 أو 1.5 متر بحفر حفرة قدام هناك
1: ولك.
2: وربما يضع فيها شيء خفيف كده ربما مشكلة. زول ما بيعرفها
1: صحيح.
2: بالليل وبقع في الشيء
1: صحيح.
2: وبعدين الشيء الأخطر من ده الرائحة بتاع البول وكل الفضلات دي مرات أنت ماشي إلا تمسك أنفك، وبعدين بالليل بينشلوا الفضلات دي في الشارع إذا أكيد فيها ميكروبات يا ناس
1: أكيد
2: في
1: أكيد.
2: جراثيم مش أنه أنا دفقت الألمي دخلت في الشارع لا بيسبب المرض بيسبب الأشياء اللي ربما أنت تسب ميتك ده في الشارع وبعد الجراثيم في ناس ودي مجرد ما يشم حاجة يعطش في واحد ماشي يمكن يشم الرائحة دي تقوم له أزمة الأزمة دي يمكن يمشي لـ4-5-10 ألف قول يداوي السبب منه الإنسان شايف السبب فلا أصلا نحن يا ناس نبني بيوت مثلا 20-30 مليون البيت مكلف كده كان ولو بطبطة كلها كان لهم داخل المدينة ده بل 20-30 مليون ما تبني
1: البيت صحيح.
2: بدل ما الواحد يسيله بلاعة يسأل ليه مثلا بيزار صغير، هو مش على الناس اللي في الشارع، لا حتى في البيت ذاته. هسه بعض الحمامات كان دخل ربما كان انت ما اثر نفسك ما تقدر تقضي حاجه فيها.
3: صحيح.
2: الواحد يتضايق قبل يقوم من المكان.
3: صحيح.
2: فاذا انينا كمواطنين ونحن الان قاعدين في عاصمه، والعاصمه هنا جميل نقول نسوي مرايه، كيف نتلقى مرايه بهذه الصوره؟ لكن نحن نشكر الحكومه الان بدت تعمل مجاري، هذه المجاري لابد ان نحافظ عليها ناس، وده الخطر كبير كمان. اذا كان الواحد مثلا مجرى هنا المويه يجيب وساخه من بيته يصب في المجرى ده، معناته الحكومه بذلت فوق كم ملايين قبل لحد سؤالك مجرى من داخل، انت تجي الصباح بس تشيف الوسخ
3: تصبه في المجرى
2: تصبه. انا واحد من المسؤولين بتاع البلديه لشهر وكم نتكلم في الموضوع ده، قال لقينا من الشركاء الكبار نشات جينا قاعدين نزور المجرى، الان جاري المجرى ده كيف ماشي؟ قال على مرأة مني ومن الزول الجب ساعتنا ده بيشيف من البيت وهي شال وسخ وجسبه في المجرى ده. قال أنا كل عيب سواني. معناته إذا كان الرجل ذاك ما كلم وهو جاي يساعدنا مثلا، يقول ده كيف يمشي؟ مواطن ما مثقف، مواطن ما واعي مثلا. الشيء ده سؤالك أنت تملى وساخة، والحكومة كل ما قرب الخريف تنتلي التجار قريب ب 100-200-300 عشان ينشروا الوسخ ده. الواحد بيقول لك صحيح الميري ذاته مكان نصب فوق وسخ ما في، لا كان نصب فوق وسخ ما في ده، ما انت أصل الآن ما في بعض شركات كده تنظيمات عندهم بواسة صغار كده، نعم. الواحد تدفع 400 ريال في الشهر أو 600 ريال هو بنفسه
3: بيشيلوا
2: الوسخ ده، بودوا غريب واحد كيلو بيصبوا
3: صحيح
2: محل اللي بيجمعوا فوق الوسخ
3: صح.
2: فنحن الشيء اللي نحن نقوله كمسلمين أولا وكمواطنين عندنا الطهور شطر الإيمان، وزي ما يقولوا النظافة من الإيمان. المسلم بتوضأ، المسلم بتطهر، المسلم بيغتسل، المسلم مثلا ثيابة تكون طاهرة، مكان القائب بنوم بكون طاهر، محل حتى يمشي يقضي حتى يكون شيء مناسب، محل ينوم فوق يكون مناسب، حتى يثبت على أن النظافة دي تعتبر شيء من ثقافتنا. ممكن واحد يقول لي يا أخي إتو ديلا ما ده شغل بتاع ميري ذاته، ممكن ينقضون عن السامين يقول ده شغل
3: صحيح
2: ميري.
3: صحيح.
2: لا الميري وهي ده ما بتخدم لنا كمواطنين، رجال الدين هيتحدثوا، الميري بتتحدث، الجمعيات اللي سات الأهداف المماثلة أيضا تقوم تتكلم، العالم ده كله ما ينبني إلا بهذه الصورة. فذلك نحن خرجنا من الخريف أكيد. وبالنسبة للمدارس أخواننا، بالنسبة للمدارس نرجع، حتى أهل المدارس هم كله بيضايقوا الشوارع بعض الأحيان، الموتيات، البساكريت، السيارات في بعض المؤسسات التعليمية تجي تلقى الشارع كله بيشيله. لما تجي قريب المدرسة ده كما عملت حسابك يحصل حادث، لأن السيارة هنا والسيارتين ماشية وإنت ماشي برجلك وبهنا موتو، كم مشيت انت تقع في الموت، الموتيات الرصصوها. فأنا بنقوله صحيح الموضوع ده ذهاب جديد لنا في بلدنا، والناس خليه تنظم حالها شوية، الشارع الكبير ده خلوه لآمة الناس. وبالنسبة للمدارس كذلك، حتى الناس الماشين بسياراتهم بعض الأحيان ده أولادكم يا ناس، أولادكم مارقين ساعة 12 ماشين البيوت، في ناس واحدين أنا مرات أمشي بالسيارة ما بيصبر بسيط كله عشان الإيال ده يمشوا، ده كله خليه في احترام، خلينا نرحم إيالنا البقرو ديل ده، وهم سيادة المدارس كلها ديرين منهم قبل إيالات كمارقين ده يسولوا زي علم، أو خليه يجيبوا لهم بوليس يخطوه، أو ناس بتاع الحرس الكوب جارد ده يجي واحد من هنا واحد بيجي عندهم مثلا علم كده أو قطعة بيضاء أو حمراء
3: مكتوب فوق استوب
2: أيوة. نعم. استوب الإيال ده بيمروا مرات، ده الصغير مناطة جاري ربما لحد يحصل فيه حدث أو كلام زي ده. الكلام ده كله الميري وناس المدارس خليه يتفقوا على شيء، مثلا من الساعة الفلاني الساعة الفلاني ده المدرسة لما الناس ينفضوا ماشين ده وإما السيارات الكثيرة دي كان الإنسان ناس المدرسة عندهم إمكانية يأجروا مكان فقط لموقف هنا المنتجات السيارات، والواحد ممكن إذا كان في حوش قريب هو ذاته يستفيد مثلا 20 ريال تقدم بسكريتك أو متحقق سيارتك 100 ريال تعمل تكيه والصبات بعد انتحيت تمشي بها
3: تشيلها تمشي
2: وتكون في أمانة أيضا. في مرات يحصل سرقة كثير إلا الناس اللي عندهم فيها حرس، وهذه ما عندهم حرس يجيبه خطه دخل يطلع يلقى درجته ما فيها.
3: سلام بارك الله فيكم مولانا. طبعا الكلام عن النظام والانضباط في المجتمع التالي فيحتاج مولانا إلى حلقات عديدة. طبعا نحن من هذه المنصة ننتهز الفرصة نقول لرجال البلدية وباقي الجمعيات المدنية التي تختص بهذا الجانب، عليها أن تقوم بتوعية مكثفة حتى يعي المواطن التشادي يتجنب هذه الأمور. وإن شاء الله الإنسان طبعا ما خلق كمتطور، إن شاء الله بشوية شوية ونتطور بإذن الله تعالى، يأتي يوم من الأيام والهجات دي كلها نتركها بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم فضيلة مولانا الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان، وكذلك الشكر أيضا لكم أعزائي المستمعين على حسن الاستماع والمتابعة لهذه الحلقة. في الختام لا يسعنا إلا نتقبل بالشكر الجزيل لحسن متابعتكم، وتقبلوا تحيات المهندسة همبتا أنجيل والإخراج بكر حسن بخاري، وفي إعداد وتقديم هذه الحلقة أخيكم وابنكم عيسى بكر موسى. حتى ألقاكم دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

يا سلام فرقة الصفوة، نقول كذلك مساء الخير لكل الخريجين. أنا دفء الأولانية عن المجمع ملتقى الأولياء، كان بيجي أميس هناك في مابريو إن شاء الله، وكل الشيوخ نقول لكم أهلا وسهلا بكم إن شاء الله. أجدي ريغوبير في الهندسة وبإجريك على ديفرانس لوم إغالا ليوان بيرسون عبد الهادي محمد وصالح بابا يارو. نوقف الفرقة الصفوة ونجي ونبدأ كمان ببلاخدنا. أنا اليوم أشي بلاخدنا أنا الفرحة السيد مكاي جدة بشارة جدة بشير رخالة ويوسف أب لوم اللفرة، يبلغوا لكل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفة يوروهم عشان نبادروا في أروس أنا ولدتهم وأخوتهم مكاي جدة. الأروس يكون عن باكر يوم الأروس ما خلاص بيقى اليوم بيقى اليوم، ولا عزومة كمان يعني بيسوى عن باكر يوم الاثنين ده في تامو هلا بلاما إما أدوم، ولا دعوة كمان أما السيد اللمين سوسل وأحمد محمد حليكي إتاير جبرين أباك الرادوم لوم اللفرة، يبلغوا لكل الشباب حنا أبديدي بشارة كل الشباب حنا التيتل كل الشباب حنا كل كلايات كل الشباب حنا أنيمري وكل الشباب حنا أبدرك وكل الشباب حنا أبديدي إشرفة كل الشباب حنا شنفريات وكل الشباب حنا سكولدي كل الشباب حنا كل كلاية وكل الشباب حنا أنجو هول وكل الشباب هنا انغرغموت والأهل اللي برا وداخل عشان نبهدروا كمان في أروس هنا ولدهم وأخوهم عبد الرحيم محمد حليكي يكون أمباكر يكون كان اليوم، والعزومة كمان تكون أمباكر يوم الاثنين هناك في عبديدي قصور هلة بلاما آدم ما حسن، والدعوة كمان أما السيد الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروحانية، يخبر كمان لكل الجمهور هناكات القادين في مختلف الأقاليم وفي أي بكان، لأنه يقول هو فخير وعنده كمان أدوية تقليدية بقدر كمان يعني بداوي كثير من الأمراض القادة بتعازي السكان، ومن ضمنها كمان المشكلة هنا الديابيت ولا بطن كان يبقى بوجع أو كمان يعني بالنفخ وجع هنا التنسيون الأسمى، وبعد من الأواوير المات الدواء ولا قحة للرجال وحتى للأوين وحتى دوف الرجالة ولا إيال الدقاق اللي إذا كان بس قاعدين في الفراش يعني يبولوا أو كمان يعني بخلوا في الفراش، وحتى الناس المردانين أخليا كذلك بربنا سبحانه وتعالى كان الله قدام عافية بلغوا العافية، وحتى النادم إذا كان بس دبيب أداء أو كمان كليب أو أي حاجة كان أدتها هو بقدر كمان يعني بداوي، وده يقول إلا بإذن حنا الله. فكي جدنا أسايب الأسرار بقول لكل النادم القائل بدوره كمان هو سيشقى في مساكوري ده في كاركي بورنوتي كاركي بورنوتي، تقدروا كمان تنادوا في تليفون حقا 95-29-10-9-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-70 يقول بإذن الله الله كمان يعني بديكم العافية. الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني يتمنى لكم العافية والصحة والسلامة. دائما نواصل بالبلاخات، بلاخنا 40. السيد موسى هارون دنا هارون عمر عبد الله عمر أتيه موسى حسين خير الله عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن، يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة والجيران عشان بهدروا في صدقة الأربعين يوم هنا بنيتهم وزوجتهم ختارة عبد الرحمن، بكون أمباكر يوم الاثنين في الدجال كبير ده في بيت هنا موسى هارون، اللهم يغفر له ويرحمها بالجنة. نكرر موسى هارون دنا هارون عمر عبد الله عمر أتية موسى حسين خير الله عبد الرحمن وعبد الله
عبد الرحمن لو ما ليزن يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة يقروم عشان نبادروا في سرخة الأربعين يوم. أربعين يوم حنا بنيتهم وزوجتهم خطارة عبد الرحمن خطارة عبد الرحمن سرخة الأربعين يوم هقا بكون أمباكر يوم الاثنين في دجال كبير ده في بيت حنا موسى هارون. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل كمان الله يواليهم الصبر. دايما ما بلاغتنا عن الوفاة سيد جيمي أبا عبد الله أبا وأسرة الجوني الجوني التوم وأسرة أمبدي أسرة النديف وأسرة الجوني محمد زقير أسرة معلوم مؤمن أسرة عمر محمد والخي والشيخ جوني جبرين الشيخ محمد أنجردبا العسوة الكتابة وأسرة الحاج جابر عبد الله وآدمو وأسرة القاضي يوسف دليجي محمد إجلا الحاج أبكر دهي وكل أخوانا دليجي سيد النايم دليجي إما أخي دليجي عمر أسمان الإنسبكتير قال دقو دليجي عبد الرحمن مكايلا دليجي محمد إيسا دليجي حسن إدريس زكريا دليجي إبيت محمد دليجي أبكر إدريس ساكن دليجي إركال جبرين دليجي جابر جبرين دليجي تومي عبد الله خادر دليجي بابا محمد رمات أبيات دليجي رمات حسن دليجي هسيني هارون دليجي رمات غنبو دليجي موسى أبا أكلو دليجي عبد الله أبكر دليجي حامد محمد دليجي موسى جبرين دليجي جبرين إيسا دليجي أبا زين هسيني دليجي اللوان هسيني دليجي حسب الله عبد الكريم دليجي فيصل جدا دليجي دنا مليمي دليجي سالي خرسة دليجي جيمي أجيت دليجي جدا جيمي وأسرة الشريف جوجة أسرة دليجي جدة رمضان بلاما إما بركة بلاما جدة موسى الشيخ عبد الرحمن بشارة وأسرة عبد الله عمر الشيخ محمد محمد رمات الشيخ النجوان أبكر الشيخ عبد الرحمن مومو دليجي إسنا مهمت دليجي جيمي شايب اللامير جمال يحيى موسى اللامير محمد حسن غلاديما لو مليزين يبلغوا لكل الأهل اللا بر والداخل وجميع ناس الإرفة يوروهم بموت بموت أنا أبوهم وأخوهم الإمام آدم أبا المروب وسمنا آدم ميمونة كان مات اليوم يوم الأحد والصراحة كمان بسوء باكر يوم الاثنين بعد صلاة الظهر في كاركي جنيبور وايد ده في بيت أنا دليجي محمد إجلا اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. دايما نواصل بالبلاغات أسرة إمار أتيه وأسرة إهمت والذهب دنجا وأسرة هارون أحمد وأسرة مالي موسى هارون مالي موسى هارون في جوجي بلاما غومبو في دريبة اللوان كشلة أحمد هسيني محمد ستين أجيت هسيني الحاج خالة أمباري أنجيني ودليجي سيف دليجي أجيت آدم فني عبد الرحمن أحمد هسيني دليجي بول بني أحمد محمد هسيني أبكر إدريس محمد هسين حسن ولا حلاف ولا حلوف الحاج أبكر أناكو الحاج عبد الرحمن هسيني دبيتي إيسا بابا الحاج تارورا والدن ديري الحاج عثمان أنغاري المؤمن سلطان محمد إجلي جيمي هسيني أبا خالة الحاج والد الميني وجميع معلم حسنة وأسرة أبكر فليجي جدة يحيى آدم والقروم لوم الليزن يبلغوا كمان لكل الأهل ألا برا والداخل أهل نجات أنا كاميرون وكل الديليجيات أنا ست أرندوسما أنا ست أرندوسما والأهل ألا برا والداخل بورون بموت أنا بنيتهم وأخوتهم جنبا بيت إمر جنبا بيت إمر كان ماتت أميس يوم السبت ولا صراحة كمان بسوء أمباكر يوم الاثنين بعد صلاة الظهر في كركي بوت البقرة اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة. أسادة المستمعين ومستمعات الكرام دايما نواصل بالبلاغات
السيد مالوما هيسيني عبد الرحمن الإمام هارونا عبد الرحمن مالوما هيسنا محمد دوت مالوما بلاما إما هيسيني لوما اللايزن يبلغ لكل الأهل وكل الشيوخ البلامات والأهل اللي برا والداخل يقروم بموت أنا أمهم وأخوتهم خديجة بيت حسنة خديجة بيت حسنة أمبالو على حسب الكتاب أمبالو كان ماتت يوم الخميس واسترخى كمان بسوى أمباكر يوم الاثنين في هلة أجيني هلة بلامة هيسيني عبد الرحمن ده في كانتون مدياغو اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة دايما من لا بلاخات السيد الهيسين داود يبلغ بودران أنا ولادة أسمى موسى الهيسين داود عمره تقريبا 36 سنة ومرك من البيت وشيع يعني ما بسمع عديل مرك من البيت من يوم الأحد يوم 31 مايو عام 2026 من كاركي أنجاري دار السلام لابس ليا جلابية بيضة ومطلوب كمان من أي نادم كان شافا أو كمان يعني خطة معايا خلي بنادي أهلا في الرقم 65 64 26 أو 63 30 62 31 أو كمان يجيبه في بوكان بيت حنا جنرال محمد داود تدا في أنجاري دار السلام الله يجمع لأهل إن شاء الله السادة المستمعين ومستمعات الكرام أنا غادي وكيات الساعة 7:14 دقائق نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية كادية دقيقة لنشرة الأخبار نمشي في مكانة الفن.

0: مرحبا للمستمعين ومستمعات الكرام. حان غد وجد في كل مكان داخل الاستوديو الساعة 7:15. تنيه كادية نشرة الأخبار. أنت اليوم أستاذ بشير عمر بشير. مساء
1: مساء نور الزميل عبد الهادي من مصالة بغير. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم مع شيف النشرة طوال نبدأ بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على مهلنا فتى أمس أشي الأستاذ إدريس محمد إيا كان جدد البنى حقه من جديد بصورة صمحة ومميزة. المناسبة دي كان جدد بحضور كثير من الوزراء في الحكومة وكثير من السكان العاصمة.

0: اليوم في نقطة صافية تكون اللجنة خلاص جاهزة عشان تبدأ الامتحانات انت البكالوريا عن باكر فجر في كل الأراضي الوطنية. للعناوين وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هلينا رأس أمس عشية الحفلة الكبيرة هنا فتحان للإستاذ هنا البلد بالأبو بالريليان إدريس محمد إيا كان جدد البنى حق الحكومة وسوت بنى جديد وسمع عشان يطور الرياضة هنا البلد بالأبو بالريليان هنا في العاصمة إنجمانة. المناسبة دي كان بقت بحضور كثير من الوزراء في الحكومة والمسائل في المؤسسات وكثير من المعزومين اللي كان جو في المناسبة. السكان الزميل عبد الله هارون آدم كان مد ميكروفونه لبعض المواطنين ووصفوا شعورهم بالنسبة لفتحان هنا الاستاد. خلينا نسمع بعض من كلامه.
1: شفت عيبنا مكان عديد مرة أجهزة ممتاز ناس كثيرين دوغا يشوفوا مش الكلام مم استاد أنا مدقال أنا فرشة لدورة آخر استاد القريم على سكلين ندورة ريفكسيني أنا الآخر دا علي كونسر لنا استاد آخر كشبور لك باسكت روسي باسكت دا دون أنتانا أمبي أنتانا أنقويمة مرة يبا
2: من دي ميل بندي استاد أكينا مساعدة أليم كوبالي أني أني نفضل زاد 50 جدا أس استاد منجفة ما أورا بيقلين استاد تنين كرا نانكوراجي إكيم ناس même équipe club d'or pour les recours la chance est là où il
3: est ça dal mamadoya aher wallahi aher fatal manjaba alne da alhamdulillah lisana ga shifume aslan ana shifuna skera aher wallahi
4: lisana esta ali kala musulita ya kala mirza pour ali ya tilne na pal ya tilne ikiza shirka fatal shirka rabal na ya tit bala alhamdulillah inde sa tilne fatal ya tulena aher ko
5: dafiya walawida ana marshal chat de bi tino ta ihtimam bil riyada wa ani nuruda istad al aher dol kul wajla demi de stade de Digel kullu ya dile lena ane shabab da duru ashana pala na kyadda ya gadi bo bala stade do lama ya ga wo tarfa ventro raja la kharin dor kullu duru ya dile lena stade do ashan espoir agina rayum chadi
6: shukran le eta le gouvernement le stade al dagu sore ouverture ga narfuke biyagina ra football difficulté katir bo asara wa so bon engagement nam vraiment duru so mama dile football agina yam sigiram o anna ga nam courage nam kana julum shukran
0: وصل اليوم فجر المدير الإقليمي هنا منظمة الصحة العالمية محمد يعقوب جنابي كان وصل اليوم فجر هنا في العاصمة إنجمانة وكان استقبله في مطار حسن جاموس الوزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد الزيارة دي جات عشان يقوي الشراكة القادي بين بلدنا تشاد والمنظمة الصحة العالمية ويخط برنامج يواجه فوق الهمبولات القادي تجيب قدام التطور هنا الصحة. المدير الإقليمي هنا منظمة الصحة العالمية محمد يعقوب جنابي خلال زيارته للعاصمة إنجمانة بسي زيارات عمل كثيرة مع المسائل في الحكومة. العاصمة إنجمانة في الأيام اللي فاتت كان بقت فوق عملية كثيرين البناء العشوائي والدكاكين والكبين اللي كان بنوهم في الشوارع بطريقة غير رسمية عشان ده المري الكبير مع الميرات الأشرة هنا العاصمة إنجمانة قموا بحملة حامية عشان تكون الشوارع فاضية من الزحمة انت المشي والوتائر وتكون العاصمة إنجمانة نظيفة وسمح في أن الزوار البجو بزور بلدنا تشاد. الكلام ده كان أكدته المري على حسب البلدية قالت الشيء ده بدخل في تطور هنا العاصمة إنجمانة هل كان لقت اهتمام كبير من رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس دي بيتنو في البرنامج حقه هل كان خطاه لمدة 5 سنوات. نائب رئيس اللجنة انت التحكيم على الامتحانات والمسابقات موسى يوسف آدم كان قدم نقطة صحفية في النقطة الصحفية أكد بيكون اللجنة خلاص جاهزة عشان تكون الامتحانات انت البكالوريا عن باكر فجر بصورة تماما في كل الأراضي الوطنية. خلينا نسمع بعض من كلامه.
7: ستتم امتحانات الشهادة السنوية لهذا العام يوم الاثنين 8 يونيو 2026. نشدد على احترام إجراءات القرار الوزاري المشترك رقم 48 الصادر بتاريخ 6 مايو 2026 الذي يمنع منعا باتا إدخال التلفونات والأجهزة الرقمية إلى مراكز الامتحانات. سخرت الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا كل الإمكانيات المالية والبشرية لضمان سير الامتحانات في ظروف جيدة واتخذت الاستعدادات اللازمة من أجل السرية التامة للامتحانات كما ندعو جميع المترشحين والمترشحات إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحضور إلى مراكز الامتحانات ابتداء من

0: السادسة والنصف صباحا وأن التأخير لمدة أكثر من 15 دقيقة بعد الدخول يعرض المتأخر إلى منع الدخول في الفصل وأن أي محاولة للغش أو الاختلال بسير نظام الامتحانات سيوجه بإجراءات قانونية صارمة وأخيرا نناشد السلطات المحلية في كافة الأراضي الوطنية على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان نجاح عملية الامتحانات.
1: لا سموت دا نائب رئيس اللجنة للتحكيم على الامتحانات والمسابقات موسى يوسف آدم. بمناسبة نكمل انتلا سنة انتلا جراي 2025-2026 كان نظمت الإدارة انت المدرسة المسيحية المزوج إيمايوس كان نظمت احتفال كبير بحضور كثير من المدرسين وأولياء أمور التلاميذ. الزميلة حجة هو ببمر.
2: بمناسبة هنكملين العام الدراسي سنة 2025-2026 وبالأجواء هنت الحفلة المليانة بالبهجة والسرور في دا نظمت إدارة المدرسة المسيحية المزدوجة إيمايوس حفلة خاصة للمناسبة دي والمناسبة لقت أورود ثقافية وتعليمية وترفيهية متنوعة قدموها التلاميذ والكان أكست في الإرفوء من المهارات خلال فترة هنت الدراسة الكملت والهدف من المناسبة دي ليقوي الجهود الكان بذلوها المعلمون وأبهات الإيال في فترة هنت الدراسة ويشجعوا التلاميذ عشان يواصلوا في قرايتهم ويزودوا لهم الرغبة هنت القراية من النجاح والتفوق. في كلمة في المناسبة المدير حن المدرسة المسيحية المزدوجة إيمايوس أوليفي ساكو كلم في النتائج هنت النجاح اللي اتحققت في العام الدراسي وشكر الأسر في جهودهم المواصل في نجاح عن الإيال التلاميذ.
3: دورنا جورني أنا علوم ده يعني نانتم possibility يعني هم كلوا يسوا فات يعيدوا. donc فات أنا علوم ده يعني دروك يالاد ما parents دول كلوا نكيل يدخلوا في جوا. program أنا vacances ده ما يالاد machine repos avant repos ده سينا فات ده عشان كلوا تيرة أني شيء يرجوير نرو دافوسهم. donc ده objective أنا فات أنا ده وما آخر ليا عشان نخفوك فرصة للناس ما يعرفوا يقال مايوس يعرفوا يقال مايوس.
2: أوليفي ساكو حجة كمان في التزام حن المؤسسة في مواصلة العمل ودا لعشان يوفروا قراية عديلة عند مستوى للتلاميذ دا البساهم في بني حن الجيل المتعلم والقادر في خدمة انت المجتمع. نذكركم بكونه كملت الحفلة بقسمين الشهادات حن التلاميذ وأنتوا التلاميذ المتفوقين جوائز ودا لعشان يشجعوهم في النجاح حن دراستهم الفضلت وأبهات الإيال والمعلمين والناس الكان دعوهم كلهم كيف فرحانين بنجاح حن إيالهم التلاميذ.
1: في الأخبار الدينية مجمع ملتقى الأولياء لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه فرق مبروك إنسار القائد في قرية مابيريو في بوتان 50 كيلومتر من عاصمة نجمينة كان يحتفل أمس بأول تخريج لدفء حفاظ القرآن الكريم. الزميل حسن موسى سين.
4: في إطار الجهود القائد سووها في نشر حن التعليم الديني الإسلامي والقيم الأخلاقية والمجتمع بيدا احتفل مجمع ملتقى العولياء للتحفيظ القرآن الكريم وألومي فرحا مبروك السار الكان خرج أول دفعة وسموها بدفعة الأبرار العددهم يساوي 25 مهاجري والهدف من المجمع دا يعلم القرآن الكريم ويحفظ الإيال القائمين ويقروهم العلوم الشرعية والأحكام حنت التجويد والسيرة النبوية ويعلم التلاميذ بالخيمة الإسلامية وكيف يقروهم القرآن الكريم ويفهموا معاني ودا يشرف فوق معلمين ومشايخ مؤهلين في مجال التعليم القرآن الكريم وألومه. بدأت المناسبة وقدموا فوق خطابات وإرشادات توجيهية من بينها كلمة حنت الشيخ مؤسس الخلوة ملتقى الأولياء يوسف محمد أبكر كلم بأهمية حنت المجمع دي وقال
5: لأعرفكم بشكل مختصر بهذا المجمع الذي تعسس هذا المجمع في قرية باكارا عام 2014 بحوالي 100 طالب ثم انتقلنا إلى هذا الموقع عام 2018 وهنا قد نقص العدد إلى 14 طالبا وبعد 3 سنوات استقبلنا 7 عائلات ثم تطورت الأعداد لتحصل إلى أكثر من 300 عائلة العام. أما عدد الطلاب فالآن يبلغ حوالي 500 طالب كما شاهدتموهم خططنا المستقبلية تأهيل طلاب المجمع للالتحاق بالمدارس النظامية بمختلف أقسامها من خلال فتح هذه الأقسام داخل المجمع، إنشاء جامعة بهذا المجمع تضم كليات علمية مرموقة مثل الطب والهندسة وغيرها.
4: من جانب رئيس مركز إداري لنيا حسين حسن جبرين قال المجمع ده هو منارة علمية وتربوية يساعد في خدمة المجتمع وينشر فوق الثقافة الدينية للتلاميذ.
6: نعلمهم القرآن، نعلمهم التربية الإسلامية، الأشياء اللي هسه قاعد بيجيب المشاكل ده لأن علينا ما علمنا أولادنا، اعتمدنا على الدنيا وخلينا الآخرة. إذا كان أنهنا أحملنا القرآن الكريم ده آفي ما نلقو هسه الآفي البسيط هسه تشوفوا ده كله بفضل عن الرجال دين، والله لولا الرجال دين كمل القرآن وكما الرجال الهسا قاعدين قدامكم ديل بكان نمشي لالله بس يعرف.
4: نذكركم مجمع ملتقى الأولياء للتحفيظ القرآن الكريم وعلومي فرع مبروك السار هي مؤسسة راعدة قاعد تقدم رسالة نبيلة في خدمة كتاب الله تعالى وتربية حنت العيال في الخيمة الإسلامية النبيلة.
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:27 دقيقة في استديو راديو تشاد نفس الساعة في قلوة مابيري وخلاص بذكر مرة نشرة الأخبار إن اليوم أشياء فاتتنا النشرة نذكرهم بالأنمي. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على مهلنا فتى أمس أشياء الأستاذ إدريس محمد إيال كان جدد ألبون حقه من جديد بصورة صمها مميزة. المناسبة دي كان بجد بحضور عدد كبير من الوزراء في الحكومة وكثير من السكان العاصمة. المدير الإقليمي على منظمة الصحة العالمية محمد يعقوب جنابي كان وصل اليوم في نيل العاصمة جمينة وفي إطار زيارة عمل بقنبا في الأيام الجاية. ونائب الرئيس هنا الذي ينتلم هنا تحكيم الامتحانات والمسابقات موسى يوسف أدم أعلن في نقطة صافية بكونه اللجنة خلاص جاهزة عشان تبدأ الامتحانات انت البكالوريا عن باقي الكبير في كل اقتراب من بلد مجدد. هذه نشرة كان كتبوها زبراء في قسم الأخبار أثر موسى حسين عبد الله هارون عدم وحاج هواي عمر وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس أكيدير وبير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتصبحوا على خير.
7: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب، السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
8: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام، ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل، وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني، وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار، وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
7: نحن الأوين نرفض كل أشكال عن العنف القائد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان عن القرارات البتخص السلام.
8: شباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
7: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي أتشات بعد ما سمينا نشرة الأخبار مع الزميل بشير عمر بشير نجي، ونواصل دائما بالبلاغات المفضلة. بلاغنا كرامة أسرة اللوان كشل دنا دينيني في مرديا يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل عشان بهدروا في كرامة. أنا شيف دي كانتون اللوان كشل دنا دينيني الكنجة من المملكة العربية السعودية، ولا كرامة هكا كمان يسوى يوم الثلاثة في هلة مرديا هلة بولاس هلة بولاما موسى التكام. دايما ما البلاغات السيد بشاري بريمي كي جبرين بولاما أبالي بني أليفة فكي محمد شلتوت بشري عبد الله جبرين لهم الفرا يبلغ لكل الأهل اللي برا وداخل وجميع ناس الإرفة عشان بادروا في عروس أنا ولدتهم شلتوت بشاري بريمي. يبقى عن باكر يوم الاثنين والعزومة يوم الثلاثة في مسكبوه هلة بولاما أبالي. السيد أبكر تونا عبد الله تونا بلاما جبرين عبد الله تونا عبد الله يبلغ لكل الأهل هلا برا والداخل وجميع ناس الإرفة عشان بادروا في سرخ الأربعين يوم أنا ولدتهم بشارة أبكر بشارة أبكر سرخ الأربعين يوم هقا بسوا يوم الثلاثة في أب جبحة هلا بلاما جبرين عبد الله ده في كانتون قدادة. بلاما جبرين محمد تساروا هيدي جدة يونس محمد يونس يشكر كل الأهل اللي برا والداخل الكن ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الموت ولا صرخ هنا أخوهم جومبو يونس الكن مات في قرق موته. يقولوا كمان اللهم يغفر له ويرحم بالجنة والأهل كمان يعني الله يعاجرهم. بلغنا وفاء سيد محمد جيمي عبد الله خادر محمد الحاج جبرين هارونا شيخ عبد الرحمن بلام ابراهيم جبرين بشاره كبا محمد بشاره حسن احمد هارون بكر سيد ادريس يابي السادم حسن هارون عبد الرحمن عمر الجوني النور رمال ام ادريس يونس رمات عبد الله عبد الله بكر ابيسو رمات جدة حسنة إفت أخونا أبكر بنية آدم جرمة محمد بشارة أجد حسنة بكري بشارة ميزنغو أنجني محمد بورو خالة ولا إفين الشيخ اللوان جدة دلقي فيصل بلام أجد مولود دلقي رمات دلقي إركال دلقي توم أجد بلام محمد آدم بلاما أبرس بلاما حسنا آدم بلاما هارون حسنا قيمي بلاما أبا أفوان بلاما جيمي اللوان عمر القادي سلطان محمد كشلا الشيخ حسيني الشيخ عبد الله حسيني دليجي عبد الله الشيخ جدة محمد دليجي أبا زين الوكيل جدة بركة محمد الحاج محمد والدنغوي بلاما صالح هارون دليجي موسى بلاما جدة حسيني دليجي إبيت دليجي أبا أكاكا دليجي جبرين دليجي أبكر دليجي اللوان دليجي محمد دليجي حسيني بلاما بركة دليجي حسين ميميت دليجي حسب الله الشيخ هارون مليمي بلاما عبد القادر دليجي دنا مليمي بلاما أخي آدم الشيخ أخي أبغاسي بلاما النور تربيل الشيخ دنا محمد الشيخ قال الشيخ جبرين آدم بلاما عمر رمضان الشيخ أبو بلاما حسنة بلاما توم جرما تبتي سبابا الحاج أبكر محمد دليجي عبد الرحمن وأسرة آمد أبو التيمان بلاما أحمد علي بلاما أبا أكوشا بلاما الحاج الوكيل أبا القوني آدم مصطفى القوني عبد الله قنبو محمد دهي أسرة خرسة القوز الشيخ شرك نكور الحاج محمد شايبو الحاج محمد أبكر أسرة عبد الخادر بديه إفني بلاما جدة عمر الشيخ جدة بوا لوم ليزن يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة يروم بموت أنا ولدتهم حسيني عبد الخادر هل كان مات بعد حادث أنا مرور وسرها كمان بسوا باكر يوم الاثنين في فولقة هلة بلاما جبرين نهارونا اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة
ولا أهل المرحوم كمان الله يوريهم الصبر. سادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي أجد تدخل الاستديو الساعة 7:33 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية. دايما نواصل بالبلاغات، البلاغ ده كان قبل قرينا، ممكن يكرروا للمستمعين. السيد نمشي في مكنة الفن السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، وبعد كمان إن شاء الله نجي ونواصل البرنامج. الساعة 7:38 أجديري غوبير في الهندسة السيد، وعبد الهادي محمد تصالح بابا يارو. نقول كذلك مساء الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. مستمعينا القاعدين بتابوا معنا هناك من مونغو غيرا، نقول لكم مساء الخير، وأيضا نقول مساء الخير هناك لمولانا الشيخ محمد صالح راتو وكل أسرة محمد صالح راتو الحاليا قد تتابع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد هناك من مدينة عبشي. أكيد أنتم قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. أيضا نقول مساء الخير للشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار، سايب الأسرار والحكمة الربانية الروحانية، نتمنى لك ذلك مساء الخير. لكن تقول لكل أسرتك الحالية قد تتابع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من مساكوري، والتحديد كمان من كاركي بورنوتي.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي كات دائما نواصل بالبلاغات. الشيخ الهايك فكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية قاعد في مساكوري في كاركي بورنوتي يبلغ لكل الناس اللي عندهم أمراض مختلفة زي الديابيت وهو السكري التنسيون ومرض هنالإيال الأواوير، وحتى إذا كان النادم الكن بشرب مخدرات وأمراض مختلفة البطن إذا كان بنفخ وقمام آخر ودوف الرجالة. هو بقول قاعد في مساكوري كاركي بورنوتي. لمزيد من التفاصيل كمان تتصلوا بالأرقام 905-29-10-88 أو 63-03-01 أو 98-08-20-07 أو 66-75-90-71. ويقول الله كمان يجيب العافية. واحد رجل ريتريتي كان قال ودر واحد ودر أوراق حقه يوم 4/6/2026 ده صار في واحد ليدا أزرق. الليدا الأزرق ده عند كارنيه حقه تنين حنا لا بانسيون وزول ده ريتريتي أنا CRCT وقع بين ليسي هنا جوزتور وتشا مصرو لخاية السوق الكبير. مطلوب من أي نادم الكان لقي ليدا الأحمر دا واجي وقال لا إن دا فوق يعني كارنيه اتنين دا خلي بيجيبها في أي كومسرية القريبة ليا أو يجيبها في راديو بكان السيد أسمان قوشة أيوة أو كمان يودي في بوكان الجندارم القادين بجرده المتيات في السوق أو كمان يعني بنادي في الأرخام النترية لكم 66-60-10-9-29-05-03-55-30-6. الله يجمع السادة المستمعين ومستمعات الأكرام. أنا غادي وكاد الساعة 7:44 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. السادة المستمعين حاليا نحج شيا في الإيال اللي قاعدين في الكونجي، لأن الأغلبية من المدارس خلاص قاعدين في كونجي فالحمد لله. أمباكر كمان لشبابنا والشابات الكان ناقروا لخايد ويسلوا في الترمينال قاعدين بيسووا الشهادة السنوية البكالوريا لدورة عام 2026. فيا جماعة أولا بأولا أنا داير لبيتي فرير هجدول أي واحد ده خلي يثبت نفسه. أنت ما دامت قاعد تجهز الباك أو كان تسايي البيف أو على كل أي كونكور داير تسايي تكون أنت ذاته كلها تجهز نفسك قبل تمشي فجر ده أمشي ما تنسى أي شيء هناك كارتي هناك ما تنسى ترى كان الكاية ذاته كلها ولا بيدوروا منكو كاية ولا شنو ما هناك بقدروا بنتوكو لهد بنتوكو الانتركالير كذلك بنتوكو ليه انت امشي الا انت بزو بيبيك هناك ده يكون افضل. فحسا ذاته كلها الوطة سهلت في يوم وايد قبل يسوي لكم ماتير وايد خلاص كان كملت رتفوتو امباكر بيسوي لكم ماتير وايد ما شاء الله ده كل دايرين بيسهلوا للإيال. فانت ما تخد اجلك تقول انت تسرك او كمان يعني تخد اجلك تقول فلان ده يعني تشيل يا تهجأ لا انت كن مطمئن في كل شيء اللي انت قريته ده يكون افضل. وايضا خلي احترموا السورفيان دول السورفيان او الكنترولير دول الخطوم ليكو في كل بوكان في كل الاراضي الوطنية كادير احترموهم لان شيف في اي سنتر انا اكزامان عند اساكر قاعدين النادم ده كان كربوك ده هم سيادة انت سيرة تشيل مسؤوليتك. فعلى كل حال نتمنى كمان من ربنا سبحانه وتعالى تلقوا شهادة هناكم عن البكالوريا لدورة عام 2026 وبعد ده كمان ان شاء الله تستمروا تسووا الاتيتا سيبيريير وانتو كذلك تكونوا مسائل عن الدولة. قولوا عامين ان شاء الله. ميرسي السادة المستمعين. نمشي في مكانة الفن ونسمع فاصل غنائي. الساعة 7:47 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. مساء الخير عاصمة جمينة لجمهورية كاد. مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات القاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية
أكيد ريغوبير في الهندسة الصوت وعبد الهادي محمد الصالح بابا يارو كل الطلبة هناك ملتقى الأولياء أيوة هناك في مابريو نتمنى لكم كذلك مساحكم يكون سعيد إن شاء الله أكيد أنتم قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية للجمهورية كات فلا أروح نريكم أن هدية لبابا أبا دمي سايكو كالكل

يا سلام يا سلام. ايضا بالاغنيه دي نقول فوق مساء الخير هناك لبابا حسن ياتوي, حسن ياتوي وكل اسره حسن ياتوي الحاليه كتاب الاذاعه الوطنيه لجمهوريه مير فاطمه حسن ياتوي, نقول لك مساء الخير. ايضا نتمنى كذلك راحه سعيده لمستمعينا القديم بتوعنا هناك من اوناما نابالا مالوم ما ابراهيم ما مالوم تيبي فوالا, نقول لك بونسوار. وايضا نقول له مساء الخير هناك للبيتي فرير حسن الطاهر هناك من امبوغنا, كل شباب امبوغنا نقول لكم السلام عليكم. وعمر شلتوت ابا نبا.

أسادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غاديو تشاد دايما نحجي بس لأخواني اللي هم عم باكر يكونوا مستقبلا عم باكر، وبندسوا كمان في شهادة انت البكالوريا اللي بتكون عم باكر في كل الأراضي الوطنية التشادية. يا جماعة التليفون ده خلوه منكم، أيوة التليفون ده خلوه منكم يا أخواني، إذا كان بس هو كان كتير شغلكو أيام بس. تعال انت كومبوزي، وبعد كان انت كومبوزي قبل شيل تليفونك، لان اسباب التليفون ده تقول بارفوا دي ديسكاليفي للكانديدا او الكانديدات على كل حال، لان اليوم في التليفون ده تقدر تسيف فوق اي حاجه، تقدر تسيف فوق اي حاجه بواتساب، ده يقدر يرسل لك فوق كل شيء سي جي دول وشنو شنو دول. فعلى كل حال كل شيء ده الرئيس انا الجيري كان نهج فوق، وهو معروف وشغل ده معروف. ففي بعد من الالف انت ما دامت الالف ده كان ابوك يبقى شنو ذاته، تقول انت قايد الالف بس الالف الوادين، انت يوم تجي تسيل لك بكالوريا وتجي لك تشيل لك نيانجور وايت، انا كدمول انا عسكر تلولي في راسك كاني لا لا لا لا، انت جاي ان تانك الالف ممكن تحترم الليسي او كمان السنتر عن الاكزامال كان جابوك فوق ده انت تحترمه وخلاص بتسيل فوق يا اخواني. فنحن حتى كان نقول نسوي كذا تقول دايرين شنو، انتوا بس تكونوا امباكر مستقبل، امباكر تبدلونا الدنيا دي ما بتقعد نفر ده بس يا اخواني. فعلى كل حال حتى البروفيسور اناكم دول اللي كان جابهم ليكوا ده عشان مثلا القاعدين بيقروا في فيليكس ايبوي بيشتتون بكان اخر بودون بكان اخر، وهادين ده ودون في بروفينس بكان اخر، والمين بروفينس بكان اخر جابهم هنا رار قبل تلقوا النادم انتوا قروتوا ما يسوا ولا شنو. فعلى كل حال ده الناس ده ما بتعرفون، الانسانية ده ما بتعرفون، اي واحد ده جاي باخلاقه اللي هو بعرف كيف يديسبانسي الكور حقه. فعلى كل حال ارجوكم ام باكر ده خلوا منكم التليفونات ده خلوها في البيت، الاوين البنات كل خلوهم خمام كده في البيت، انت جيت بسيارة اقتله ودس في لب سيارتك، كان انت كملت الامتحان ده امرك خلاص شيله. فعلى كل حال يا اخواني للناس اللي اذا جي مثلا ندي مثل فيليكس ايبوي، هنا عندنا LTE عندنا فيليكس ايبوي عندنا ليسي تكنيك كوميرسيال، فالشهر ده فيا جماعه من ام باكر لا ام بكره لا ايام ده شيك يبقى سيري، ما دام بيجي سيري ده انتوا ذات كل على اذا جي اخر تعرفك يا ام باكر ده انت كما عندك سخيرك بسيبك كله اخوك الاخر ده عنده جارك ده قاعد بيسي تعرفوه الشاري ده عنده كمان شنو عنده ديفياسيون، ما دامت عنده ديفياسيون يا اخواني اي واحد كله خليه بيفكر وكده انت تكمل تجي ذاته كله فتش درب الافه اخر لك ايوه، لان دول ايالنا ونتمنوا كمان ان شاء الله بيكملوا الشهاده انت البكالوريا حقهم ده بالصحه والسلامه. الساعه 7:54 دقيقه نفس الساعه في كل الاراضي الوطنيه التشاديه، أجدي ريغوبير في الهندسة وعبد الهادي محمد صالح بابيرو، حاليا علمي كمان قايد بوسوبا هناك في بالا سكان أنا بالا قاعدين وتبا هريت قاعدين بيجمعوا كمان نقول لكم إن شاء الله اليوم نحن هنا في نجمعنا قايلنا بوتهامي، لكن بعد من الأماكن وتبردة نتمنى كذلك الشفاء لكل الناس المرضانين القاعدين في البيوت أو كمان قاعدين في المستشفيات، نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى الله يديكم العافية إن شاء الله، قولوا أمين. فإن شاء الله تلقوا العافية الناس القادمين بيتابعوا معنا في دبلايات الدبلاي ده ما إلا هسر قاعد الناس القادمين برا في الحلال المجاور عاصمة تنجمينا. على كل حال أخونا أبكر عبد الله نقول لك مساء الخير، ده أدليجي أنا الدينيو نقول لك مساء الخير، وما ننسى كذلك بلاما أيوة شيخ بلاما نقول لك مساء الخير بلامو، يلا كلنا سوا.

يا سلام يا سلام الكمونة كل الناس العرايس نقول لكم مبروك بالعرايس بالإرز إن شاء الله بيتي فرير إيسا محمد صالح وكل المستمعين والمستمعات هارون محمد صالح وزوجته إيسا محمد صالح وزوجته وحسن محمد صالح وزوجاته على كل حال لكل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد كل الحبايب احنا معكم وانتم معنا بفرحة وسرور ما باقي لنا بس إلا خلاص نقول لكم باي باي ولا لا الوقت المحدد لبابايرو خلاص تكمل ما في إيجو تقمينين ولا لا

أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي أكاد دخل هذا الوقت المحدد لبابايرو تك تكمل لما في قطو سيفينية. تايم إس تايم أفتر تايم إس نوت تايم، الوقت المحدد اللي خلاص أكمل قطو سيفينية. 75 دقيقة في لب العيلة، 75 دقيقة أجدي غوبير في الحندسة الصوت، بابا عباد ميسا ياكو كالكال شين ناسيونال، وكذلك غايتا في المراقبة يجيزو تقديما لبرنامج الكوماندان دي بور عبد الحادي محمد وصالح بابا يارو بي إغريك لا ديفيرانس لوم إغالا لومي من بيرسون أبلي موا كوم فو فولي. فوالا على كل الأسادة المستمعين والمستمعات، خلينا كمان كان أمر عافية نلم معكم إلا يوم الجمعة إن شاء الله، كان ما مشيت مع أخواني في لاماجي نلم معكم يوم الجمعة، فإلا كان أنا مشيت كمان نطلب السماع أسادة المستمعين، لأن قال لك أي ما يوم ده فكر الموت أزيد من 20 مرة. لحظات نخليكم مع زميل بن إيدا بشير التليفون، بجيب بقول لكم سباء بونجور بونسوار علي باي باي اي بون نوي.

خلالك نور هل وبان خلالك هل نور وبان خلالك نور هل وبان وأشرب داهي الأكوان ليامك صح للأبدان.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. العاصمة أنجمينا هذه الأيام تشهد عملية لإزالة التعديات في المحال التجارية العامة، وذلك من أجل إعادة تنظيم المدينة وإعطائها صورتها المطلوبة. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: كان أسبوعا حافلا بالأحداث، فقد عاشت العاصمة فترة مضطربة على أعمال الجرافات والآليات الثقيلة وغيرها من المعدات. ومن الطبيعي أن تكون العاصمة نظيفة وجميلة وجذابة، وهو ما يفرض أحيانا إزالة بعض المنشآت المقامة على جوانب الطرق العامة، وهذا ما تعمل عليه البلديات حاليا. ففي غضون أسبوع واحد تم إخلاء الشوارع الرئيسية والطرق والأزقة من الأنشطة التجارية الصغيرة. ومن الوهلة الأولى تبدو هذه المبادرة جميلة وجديرة بالإشادة، لأنها تهدف إلى جعل عاصمتنا واجهة حضارية جذابة. لكن هناك جانبا آخر لهذه العمليات يستحق النقاش. في بلد يعيش فيه معظم المواطنين على دخل يومي محدود، ويعاني فيه الشباب من البطالة بشكل كبير، يصعب على المواطن التشادي فهم مثل هذه الإجراءات. فالسلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية تدعو باستمرار على التشجيع على ريادة الأعمال في الأوساط الشبابية وتمكين المرأة اقتصاديا، كما تخصص سنويا أموال لدعم هذه الفئات وتحقيق هذا الهدف. لقد شاهدنا جميعا كابينات الهاتف العمومي ومحال التصوير والنسخ ونقاط بيع المنتجات المختلفة التي يديرها مئات الشباب، ولم تقتصر الإجراءات على إزالتها فحسب، بل تم تدميرها بالكامل. كما اضطر كثيرون وهم يعتصرهم الألم والخوف إلى مشاهدة مساعدي البلدية وهم يقلبون أواني الطبخ الخاصة بالباعة المتجولون دون تردد. وأصبح من الصعب على ذوي الدخل المحدود في العاصمة العثور على قطعة صغيرة من العصيدة تساعدهم على قضاء يومهم. لقد انطلقت الحملة، لكن ماذا عن المشهد المحزن الذي تركته فرق البلديات ورائها؟ فقد تحولت بعض الأماكن إلى أكوام من النفايات. إن تجميل الشوارع وتهيئتها مبادرة جميلة ومحمودة، لكن ما هي الإجراءات المصاحبة لها؟ ولماذا لا تقوم البلديات ببناء محلات وأسواق منظمة وتوفير أماكن وتجهيزات مناسبة للإيجار مع الحرص على احترام المعايير والشروط المطلوبة؟ فما دمنا لا نمتلك نظاما فعالا للحماية الاجتماعية، وما دمنا لم ننجح في حل مشكلة البطالة بشكل نهائي، فإن الكثير من المواطنون سيظلون يعتمدون على هذه الأنشطة الصغيرة المدرة للدخل من أجل العيش أو حتى البقاء على قيد الحياة. نعم، نحن نريد مدينة نظيفة وجميلة، ولكن بأي ثمن؟ كيف يمكن فهم هذا التناقض حيث تشجع الحكومة من جهة الشباب على خوض غمار ريادة الأعمال، بينما تقوم البلديات من جهة أخرى بتدمير جهود هؤلاء الشباب الذين بادروا بالعمل دون توفير أي بدائل أو إجراءات مرافقة؟ لقد اتخذ القرار، ونأمل أن تحقق الصورة الحضارية المنشودة وألا تتحول هذه المساحات التي تم إخلاؤها إلى مراحيض مكشوفة أو مكبات للنفايات أو أوكار للمدمنين والمعتدين وقطاع الطرق. كما نأمل أن تفكر البلديات في وضع استراتيجيات تستوعب آلاف الأشخاص الذين تعتمد معيشتهم على بيع كيس واحد من الفول أو ما يعرف بالمندواة. فبإمكان الطرفين التوصل إلى حلول توافقية، ولما لا يتم إشراك أصحاب هذه الأنشطة غير الرسمية في المحافظة على نظافة عاصمتنا العزيزة وصيانتها.
1: توج أمس فريق إيغلون ببطولة الدوري الوطني لكرة القدم على حساب فريق SPC، وذلك على الملعب جديد إدريس محمد أويا بعد إعادة افتتاحه وسط حضور رئيس الوزراء السفير علامة يهلين حسب الكريم محمد سيد البزين.
3: افتتاح استثنائي لملعب عاشر أمرين ليصل للأجواء التي عايشها محبي الساحرة المستديرة يوم أمس تحت أنظار رئيس الوزراء لما يهلينا بملعب إدريس محمد أوية بجانب عدد من أعضاء الحكومة. معركة مؤجلة هو العنوان الأنسب لما هو منتظر قبيل صافرة البداية للحكم التشادي عبد الرحمن آدم. رقصات فنية وحضور جماهيري كبير كان أكثر معداد البطولة إثارة في خطوتها النهائية، لا سيما بحضور أبطال السو لكرة السلة لدون 18 عاما وأبطال التايكوندو وحضور كابتن المنتخب الوطني موندل ماجي ماريوس. وفي حديثه بالمناسبة أكد وزير الشباب والرياضة ناير أبكر أن افتتاح الملعب يعد خطوة حقيقية وواضحة للحكومة لتغيير مجرى الرياضة الوطنية، مؤكدا تشجيع الحكومة للرياضيين من أجل نتائج إيجابية. هذه الأحداث كلها كانت في كفة، والمباراة كانت في الكفة المقابلة. بداية المباراة كانت سجالا بين الفريقين، محاولة هنا وهنا انتهاء بالهدف الأول والثاني الذي سجل من ذات اللاعب فابيان جيدانوم لصالح فريق إيجيلون ضد فريق SBC، هدفين انتهى بهم الشوط الأول. والشوط الثاني لم يشهد أي تغيير يذكر سوى تغيير المدربين للأسماء ومحاولات لم تكتب لها النجاة. لحظة التتويج كانت حافلة بتتويج عدة أسماء، أمانتونيا توج كأفضل مدرب، مانغانا من ذات الفريق إيجيلون توج كأفضل حارس، وفابيان جيدانوم توج كأفضل لاعب في البطولة بجانب الحداف جيرم جوتو دستين الذي أتى من فريق إليك إسبور كأفضل حداف ب25 هدف. أما تتويج الفريقين فكان نصيب الوصيف SBC 25 مليون فرنك سيفا وإيجيلون البطل ب35 مليون فرنك سيفا. وهنا انتهت قصة ملحمية اسمها بطولة الدوري الوطني لكرة القدم.
1: هذا وبعد إعادة فتح الملعب الرياضي إدريس محمد أوية استطلع الزميل عبد الله هارون آدم آراء المواطنين.
4: شفت عيبنا مكان عديد مرة أجهزة ممتاز ناس كثيرين دوغا يشوفوا مش الكرام مم استاد أنا مدقال أنا فرشة لدورة آخر استاد أرغرين على سكلين ندورة ريفوكسيني أنا الآخر دا علي كونسر لنا استاد آخر كل شبور لك باسكت دروس باسكت دا دون أنتانا أمبي أنتانا أنقويمة مرة إبا
5: من دي ميل فندي استاد أكينا مساد أليم كفري يعني أني نفضل إرزاد 50 جدا أسا استاد منجفة ما أورا بيقلين استاد تنين كرا نانكوراجي إكيم ناس final même équipe club d'or pour les rugo la chance yala wu kam
6: essa dal mamadoya aher wallahi aher fatal majaba alne da alhamdulillah lisana ga shifume asan ana shifuna skera aher wallahi
7: lisana esta mali kala musulita ya gale preso pro aliya atine na pali atile ikiza shirka ka dal shirka rabal na ya dit bala alhamdulillah inde essa chine fadal ya dulena aher bo
8: dafiya walawida ana marshal chat de ribi tino ta ihtimam bil riyada wa ani nuruda essa dal aher dollo kul wujla demi de stade figel kullu yaddi lena ane shabab da duru ashana pala na chatta yaka dit wo bala stade dol ma yaka wo tarfa ventro raja la kharin dol kullu duru yaddi lena stade dol ashan esfora gina la yem chati
9: shukran le eta le gouvernement le stade al dagu sore ouverture ga narfuke biya gina ra football la difficulté kati wo asara wo so bon engagement nam vraiment duru so ma madil le football gina yem shigiram wo anna gana encourage nam gana julum shukran. On va continuer dans cette élan.
1: وصل اليوم إلى مطار حسن جاموس الدولي بالعاصمة جمينة المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية محمد يعقوب، وذلك في زيارة عمل رسمية تستغرق عدة أيام. كان في استقباله بالمطار وزير الصحة العام والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد مسحم الطاهر.
10: دعما للبلاد في مختلف المجالات ولا سيما المجال الصحي، لهذا الشان وصل هذا الأحد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية محمد يعقوب جنابي إلى البلاد، حيث كان في مقدمة مستقبلي بمطار حسن جاموس الدولي وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. زيارة تهدف إلى توطيد الشراكة القائمة بين البلاد ومنظمة الصحة العالمية، إضافة للوقوف على التحديات التي تواجه مجال الصحة وكيفية مواصلة العمل بقية تقوية النظام الصحي في تشاد. هذا وعقب الاستقبال الذي حظي به المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية محمد يعقوب جنابي من قبل مسؤولي وزارة الصحة العامة، توجه مباشرة إلى لقاء رئيس الوزراء السفير ألاماي هالينا، ومن المقرر خلال إقامته بالبلاد أن يشارك في عدد من الأنشطة التي أهمها المنتدى الدولي للصيدلة الذي من المقرر أن ينظم في الأيام المقبلة.
1: ولاية البحيرة تحتل المرتبة الثانية بعد العاصمة جمينة من حيث انتشار مرض السيدة، الذي ظهر في السنوات الأخيرة بمناطق المنطقة. الزميل بشير عمر بشير كان ضمن بعثة اليونيسيف للولاية وعد لنا هذا التقرير.
11: في ولاية البحيرة تشكل جهود مكافحة فيروس نقص المناعة السيدة تحديا كبيرا للسلطات الصحية، فالمنطقة أصبحت تعاني في السنوات الأخيرة من أزمة انعدام الأمن والنزوح السكاني على جانب يشكلان وضعا مغلقا وفقا لمسؤولي الصحة. فتحتل مدينة بول المرتبة الثانية بعد العاصمة جمينة من حيث انتشار فيروس السيدة بمعدل يتجاوز 6%. هذا الوضع يجعل مدينة بول من بين المدن ذات العالى معدلات الإصابة بالسيدة، والفعل أكثر تضررا الشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 29 إلى 45 عاما. هذا ما أوضحه المدير العام لمستشفى مدينة بول صوب عدم برنباس.
12: في وران جميلة ده لقيت عن دوزين بوليسيا، ده مشكلة كبيرة عشان بكان وارين ما نقدر نمشي نشوفه شغل الناس يسوي في تيرين. قريب 40% أنا سيرفاس أنا لقى دقات في البالمي، وفي البالمي ده شغل بيوتير ما تقدر تمشي اللي تمشي أربعة، وبكان وارين كل يعني عند إنسيكوريتي ده كل الناس وارين يخافوا عشان شغل عند سيكريتو تمشي ربعين كان شغل كان يعدين تبقى ماشي ده كل بتم مش لاخر دون ناس نام كمردان ليه يلقى بكان يمشي يداوي نفسه كل يعني مش لكثير وعندنا مش لاخر أنا ريفرنسي ما أقول فيه هذا مش الدستي كان أقول لما عندنا أمبولانس في عشان كان نام كمردان مش 5 كيلو ولا 50 كيلو 10 أو 5 كيلو يعني يجي جبوا في كتير كل مشكلة.
11: كما يؤكد مدير المستشفى بأن مرض فيروس السيدة لا يزال في ازدياد وأن المشكلة لا تقتصر على البالغين فقط، فالأطفال أيضا يصابون بالمرض من خلال انتقال العدوى من الأم إلى الطفل إذا لم يتم توفير الفحص والمتابعة في الوقت المناسب. ومن وجهة نظر برنباس فإن الكثير من الناس بولاية البحيرة لا يخضعون للفحص بانتظام، ولا يزال البعض يجهل حالته الصحية، يضاف إلى ذلك صعوبة متابعة المرضى وضعف الالتزام بالعلاجات المضادة للفيروسات. ودعا مدير المستشفى الإقليمي لمدينة بول صوب عدم برنباس الحكومة والشركاء إلى مضاعفة الجهود لتحقيق أهداف برامج الأمم المتحدة المشترك المعني فيروس السيدة في ولاية البحيرة، وشدد على أهمية الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة ورفع مستوى الوعي وبناء القدرات وتوفير الخدمات الصحية بمختلف مناطق الولاية لصالح المواطنين.
1: أعلن رئيس لجنة تنظيم الامتحانات أعلن نائب الرئيس لجنة تحكيم الامتحانات امتحانات الشهادة الثانوية موسى يوسف آدم بمقر الهيئة عن كامل الاستعدادات لتنظيم هذه الامتحانات التي تنطلق غدا.
13: ستتم امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام يوم الاثنين 8 يونيو 2026. نشدد على احترام إجراءات القرار الوزاري المشترك رقم 48 الصادر بتاريخ 6 مايو 2026 الذي يمنع منعا باتا إدخال التلفونات والأجهزة الرقمية إلى مراكز الامتحانات. سخرت الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا كل الإمكانيات المالية والبشرية لضمان سير الامتحانات في ظروف جيدة، واتخذت الاستعدادات اللازمة من أجل السرية التامة للامتحانات. كما ندعو جميع المترشحين والمترشحات إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحضور إلى مراكز الامتحانات ابتداء من الساعة 6:30 صباحا، وأن التأخير لمدة أكثر من 15 دقيقة بعد الدخول يعرض المتأخر إلى منع الدخول في الفصل، وأن أي محاولة للغش أو الاختلال بسير نظام الامتحانات سيوجه بإجراءات قانونية صارمة. وأخيرا نناشد السلطات المحلية في كافة الأراضي الوطنية على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان نجاح عملية الامتحانات.
1: تلكم كانت هي استعدادات الرسمية، أما عن الممتحنين أنفسهم فنتابع التقرير حسب الكريم محمد سعيد أبازين.
3: واقع مضغوط يعيشه المترشحون للشهادة الثانوية كما هي العادة في كل عام، فالكل يتأكد من اسمه ليس مجرد تأكيد بقدر ما هو البحث عن المستقبل عبر بوابة البكالوريا، التحدي الذي يعد السهل الصعب لكل ممتحن. فبين الرجاء والأمل تأتي لحظات الامتحانات، بالتحديد على بعد 24 ساعة من المعركة الكبرى التي لعل الشهادات الكبرى منها لا تحمل ضخمها لا الليسانس ولا المستر، لكنه الواقع الذي فرضته الأحداث. إحدى المترشحات ترى النور في الأفق البعيد رغبة مرفوقة مع الأمل.
14: أنا مستعدة، أنا بالقسم العدمي وسأدخل الامتحان يوم الثلاثاء، وكل ما أستطيع قوله أتوقع أن يكون الامتحان في المتناول. سأطلب من الذين عرفوا الصالات أن يوجهوني إلى مكاني. نعم أنا مستعدة، سآتي كمترشحة، يمكن أن تحصل للشهادة الثانوية.
3: الممتحنين تجاوزت أعدادهم مواطني البلاد. هناك من هو قادم من الكاميرون على أمل الحصول على الشهادة الثانوية العامة، وهنا قيد من فيض لما نقول.
2: قادم من مدينة مورا، نعم، وأنا هنا من أجل البكالوريا التشادية القسم الأدبي فقط. الآن أتينا، نحن هنا ننتظر موجهنا من أجل توجيهنا إلى أين نسكن، وقد تأكدنا من كل شيء يمضي على ما يرام. نحن جادون وهادئون وجاهزون للامتحانات، واستعدينا من 7 إلى 8 أشهر، لكننا نثق في النجاح. قد تلقينا القائمة الأولية بالواتساب، والآن تم التأكد للمرة الثانية. آتي إلى أنجمينا المدينة المذهلة، وقد أمدد زيارتي للتعرف عليها.
3: خلف هذه الحالات المترقبة حركة إدارية نشطة أنهد ما عليها من واجبات إدارية مع التأكيد على الجاهزية لاستقبال الطلاب. يوم غد رئيس مركز فيليكس يوبي واحد بنجيمان كوتول تحدث عن ذلك.
15: هذا المركز تم تحديد الصالات للممتحنين، وتم نشر القوائم وتأكيدها، كما تم توزيع القوائم على جميع الفصول وتوزيعها، والآن على الأغلب على المترشحين يعرفون أماكن مقاعدهم، لذا يجب على الجميع المترشحين معرفة مقاعدهم قبل يوم غد. كل شيء جاهز قبل يوم غد، وغدا الساعة 6 صباحا ستفتح الأبواب، ويجب التسكير. يمنع أن يكون للطالب جوال أو جهاز إلكتروني.
3: هي لحظات مفصلية في تاريخ الممتحنين للشهادة الثانوية، فبين الأمل والرجاء يترقب الممتحنين على بعد 24 ساعة من ساعة الحسم، ويبقى الاستعداد هو السلاح الأمثل لمعركة الغد.
1: نظمت إدارة المدرسة المسيحية المزدوجة إيمانويلا احتفل مجمع ملتقى الأولياء لحفظ تحفيظ القرآن الكريم وعلومه فرع مبروك سار، احتفل بتخريج الدفعة الأولى من حفظة كتاب الله والبالغ عددهم 20 طالبا. المناسبة كانت أمس بمقر التجمع الواقع على بعد 25 كيلومترا جنوب قرية مابريو. حسن موسى حسين.
16: في إطار جهود الرامية إلى نشر التعاليم الدين الإسلامي وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع، لهذا الصدد احتفل مجمع ملتقى العليا لتحفيظ القرآن الكريم وعلوم فرع مبروك السار بتخريج أول دفعة المسمى بدفعة الأبرار البالغ عددهم 20 طالبا. ويهدف المجمع إلى تعليم القرآن الكريم وتحفيظه للأجيال الناشئة، إلى جانب تدريس العلوم الشرعية وأحكام التجويد والسيرة النبوية، وإعداد التلاميذ بالقيم الإسلامية قادرين على تلاوة القرآن الكريم وفهم معانيه من خلال برامج تعليمية وتربوية يشرف عليها معلمون ومشايخ مؤهلون في مجال التعليم القرآن الكريم وعلومه. بدأت المناسبة بعدة كلمات وإرشادات توجيهية، منها كلمة الشيخ مجمع ملتقى العليا لتحفيظ القرآن الكريم فضيلة الشيخ يوسف محمد أبكر، مشيدا بهذه البادرة:
17: لأعرفكم بشكل مختصر هذا المجمع الذي تعسس. هذا المجمع في قرية باكارا عام 2014 بحوالي 100 طالب، ثم انتقلنا إلى هذا الموقع عام 2018، وهنا قد نقص العدد إلى 14 طالبا. وبعد 3 سنوات استقبلنا 7 عائلات، ثم تطورت الأعداد لتحصل إلى أكثر من 300 عائلة العام. أما عدد الطلاب فالآن يبلغ حوالي 500 طالب كما شاهدتموهم. خططنا المستقبلية تأهيل طلاب المجمع للالتحاق بالمدارس النظامية بمختلف أقسامها من خلال فتح هذه الأقسام داخل المجمع، إنشاء جامعة بهذا المجمع تضم كليات علمية مرموقة مثل الطب والهندسة وغيرها.
16: من جانبه رئيس مركز إداري لينا حسين حسن جبرين قال إن هذا المجمع يعتبر منارة علمية وتربوية تسهم في خدمة المجتمع من خلال نشر الثقافة الدينية وتعزيز الوعي والتعايش السلمي بين الطوائف الدينية.
18: يلنا اللموم القرآن نعلمهم التربية الإسلامية. الأشياء الهسكة بيجيب المشاكل ده لأن علينا ما علمنا أولادنا، اعتمدنا على الدنيا وخلينا الآخرة. إذا كان أنهنا أحملنا القرآن الكريم ده آفي ما نلقو أسأل آفي بسيط أسأل تشوفوا ده كله بفضل عن الرجال دين. والله لولا الرجال دين كمان القرآن وكمان الرجال الهسا قاعدين قدامكم دين بكان نمشي ده الله بس يعرف.
16: هذا ويظل المجمع ملتقى الأولياء لتحفيظ القرآن الكريم وعلوم فرع مبروك السار مؤسسة رائدة في مجال تعليم القرآن الكريم يؤدي رسالة نبيلة في خدمة كتاب الله تعالى وتربية الأجيال على القيم الإسلامية النبيلة.
1: ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.